0: ضيع. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى، موسيقى.

0: رصيد الفضائيات. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية.

0: من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
4: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم، لكنهم من قدورهم، لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم تسوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

أهلا وسهلا مستمعي راديو الرشيد في كل مكان، يسعد صباحكم، يسعد أوقاتكم بمختلف توقيتاتكم، وحياكم الله من قلب بغداد ولقاء صباحي خالص من الآن وحتى العاشرة صباحا. اسمه بانجور.

إن شاء الله اليوم بكل الخير، كل الموفقية، كل تحقيق الأهداف إن شاء الله طيبة مستمعينا، والله يحفظكم ويحفظ عوائلكم. أتمنى لكم قضاء أمور جميلة وطيبة في أماكن العمل، بالمعاملات مع الأهل، حاجات البيت، شيء على شيء، كل شيء يخلص، وإن شاء الله يخلص على خير بإذن الله تعالى. لساعة 10 حكون معاكم في الميكروفون بان الموسوي وبرفقتي على المكسر وسام ماجد.

صباح الورد والعافية والفوز مبروك لجمهور إسبانيا، لكل مشجعي إسبانيا وللي يعني كانوا مجهودي لأعصاب البارحة، وكانت اللحظات تأكل بعضها البعض كما يقال. مواجهة عظيمة مع الأرجنتين، هذا المنتخب الكبير يعني بوجود لاعبيه وتأريخه العريق في نيل كأس العالم لعدة مرات. كان حدثي كبير لأني من مشجعي إسبانيا، كان حدثي حلو أنه يفوزون والحمد لله فزنا. حدثي مدى يخربط هالأيام، أموري طيبة إن شاء الله. فعليه يا أحباب، إسبانيا بطلة العالم، حسم المنتخب الإسباني لقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على الأرجنتين بهدف. أهلا بكم مستمعينا في 360 درجة، وإسبانيا بطلة كأس العالم ل2026، حيث نجح المنتخب الإسباني في التتويج بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف دون مقابل، ليضيف اللقب العالمي الثاني إلى خزانته بعد تتويجه الأول عام 2010، ويختتم مشوارا مميزا شهد تألقا كبيرا طوال البطولة.

ومن إسبانيا بطلة كأس العالم إلى اليابان بطلة التطور التي تدفع الذكاء الاصطناعي إلى المصانع. روبوتات تفكر تتصرف دون انتظار السحابة. وسعت إنفيديا تعاونها مع شركات الروبوتات والتصنيع اليابانية لتطوير آلات قادرة على رؤية البيئة المحيطة واتخاذ قرارات فورية وتنفيذ المهام داخل المصانع ومواقع البناء والمستشفيات دون الحاجة إلى إرسال جميع البيانات إلى مراكز حوسبة بعيدة. تحالف يضم سوني وفانك وفوجستو، ووفقا للإعلان الرسمي الصادر عن إنفيديا تعتزم شركات يابانية بينها سوني وعدة شركات أخرى الانضمام إلى تحالف كبير الذي يعمل على تطوير نماذج مفتوحة تساعد الروبوتات على فهم العالم المادي والتدرب داخل محاكاة الرقمية قبل تشغيلها في المواقع الحقيقية. كما كشفت الشركة عن نموذج جديد وثالث يضم 4 مليارات معلمة وصمم للعمل على أجهزة إنفيديا المثبتة داخل الروبوتات بما يسمح للآلة بتحليل الصور وفهم ما يدور حولها وتوقع الحركة التالية وإصدار قرارات التشغيل محلياً وفي الوقت الفعلي المناسب.

رقي عالسكين، إياك تغامر بصحتك ولا تشتريها أبدا. زين، هو شنو خطورة شراء الرقية عالسكين؟ رغم أن مشاهدة اللون الأحمر للنضج مغرية، إلا أن هذه العادة قد تحمل مخاطر صحية كبيرة. لماذا؟ تلوث القشرة، قشرة البطيخ، قد تحمل بكتيريا مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية. أيضاً الأدوات غير النظيفة، السكاكين خصوصاً عند الباعة، وأسقف تقطيع غير معقمة تنقل الجراثيم مباشرة للداخل. أيضاً البيئة الغير صحية في المحل، الغبار والحرارة والذباب، كلها تزيد من خطر التسمم الغذائي. ما قد يحدث إذا تناولت بطيخ ملوث؟ أنا أقول لك، أولاً غثيان، مشاكل معوية، آلام في البطن، وارتفاع درجات الحرارة. والفئات الأكثر عرضة للخطر أطفال، حوامل، كبار السن، ومرضى المناعة. ومن خلال النصائح السلامة، اغسل البطيخ جيدا قبل التقطيع، وتجنب شراء البطيخ المقطع مسبقا أو من الشوارع. استخدم أدوات نظيفة في المنزل، وانتبه ولا تتهاون أبدا في صحتك.

وشهد شاهد من أهلها، هل المرأة ثرثارة؟ إلقاء القبض على امرأة يابانية بعد أن قامت بخياطة فم زميلتها الثرثارة في السكن بإبرة وخيط.

اعتقال امرأة تبلغ من العمر 49 عاماً تدعى ماساي ساكوراي في مدينة كوغا باليابان بعد أن قامت بخياطة شفاه شريكتها في السكن البالغة من العمر 42 عاماً باستخدام إبرة وخيط فعليين في 29 من يونيو الماضي، ذلك بعد أن غضبت أثناء خلاف بينهما، وكانت الضحية تعيش معها منذ أبريل 2025. وأخبرت الشرطة لاحقاً أنها كانت خائفة جداً من مغادرة المنزل بسبب السيطرة النفسية التي كانت تمارسها ساكوراي. تمكنت الضحية من الهرب في اليوم التالي وركضت إلى متجر قريب غير قادرة على الكلام تماماً، ورفعت ورقة مكتوب عليها من فضلك ساعدني لتنبه الموظفين الذين اتصلوا بالشرطة فوراً. وتواجه ساكوراي الآن تهماً بالاعتداء الذي أدى إلى إصابة، ويحقق المحققون فيما إذا كان هناك شخص ثالث حاضراً في المنزل أثناء الحادثة.

0: بونجور، صباح النور عليكم جميعا. أهلا بكل من يشاركنا بمسج مكتوب أو مسج صوتي على 0770001145 على واتساب. بونجور. أبو دلة يقول: اللهم يا مطهر القلوب اغسل قلوبنا بنورك أو بنور رحمتك، وانزع منها كل عمل لا يرضيك واملأها نقاء وعملا صالحا يرضيك، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا. صباح الخير والعافية، تحياتي للجميع، وهديتي لكم اليوم أغنية يا حبيبي، تسجيل نادر بصوت المطربة هناء مهدي وتلحين طالب القرغلي، كانت من أجمل الأصوات النسائية، أتمنى أن تنال رضاكم. أعتقد هذا مسج يوم أمس، فألف تحية إليك. أما اليوم فيهدينا يقول: هدية اليوم خاصة لأختي العزيزة ستبان، لأنك متذوقة للشعر من الطراز الأول، قصيدة يم تتهون للراحل سعد محمد الحسن، أتمنى أن تنال إعجابك. يعني ذوقك لا يعلى عليه أبو دلة، كل التقدير، إن شاء الله أسمعها بالفاصل. حسين عبيد: صباح الخير ستبان، فرعون حلم مولودي قتله ويقتله، وعزيز مصر حلم بسبع بقرات سمان، تدرين ليش؟ حلموا لأن يحبون شعبهم رغم هم سحار واحد ما يعرف الدين. أي يعني قصده كانوا يهموهم الرعية. أوكي، كانوا يهموهم فرعون، ما أعتقد فرعون يحب نفسه، هو فرعون سايكو كان، يعني يقول أنا ربكم الأعلى، أستغفر الله، يعني هو شايف نفسه هو شون هتلر، يعني هو فوق الوجود. لكن عزيز مصر غير شيء، يعني هو كان مؤمن أصلا موحد، يعني ما كان يؤمن بذولة كهنة المعبد وآلهة المعبد وكذا، فكان رب العالمين يوحي له. شوفوا أحبابي، أحيانا إحنا الله يوحينا برؤى، يعني أكو هذولا ما كل روحهم شفافة، روحهم نظيفة نقية، هسه ما علينا هو من درجة قربة من الله، وهل هو يصايم ومصلي ما أعرف شنو عفوا، بس مرات إنسان قلبه طيب نقي غير ملوث، يعني أو أحيانا إنسان عادي بس غالب علي الطيبة، الله يشوفه بالمنام، تجي رؤية صادقة. زين، عليه أنه يختار من يفسرها التفسير الصحيح، يعني لا يبعثر الحلم يمنى يسرى بكيفه. أركان أبو حمزة: صباح الخير، بعث لنا فويس، حياك الله أستاذ أركان.
1: صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أحلى تحية وأحلى صباح على المستمعين وكادر برنامج بانجور، وتحية جميلة وكبيرة إلى ميسيس بان الوردة، أخوكم أركان أبو حمزة.
0: كل التقدير، صباح الفل عليك، إن شاء الله يومك جميل. عباس الحمداني بعث لنا بطاقة: صبحكم الله بالخير والرضا والعافية. شكرا أخي عباس. مروان أبو جوان بعث لنا يقول صعدت بالكية الصبح، هو صعد بالكية الصبح، صعدت ويا جيرانة مرة كبيرة قعدت بصفة، يقول دفعت لها كروتها، قالت لي: لا يا خالة مين لك، وين تفقر ليش يجي ليش زين، هذا الإعلام ما له داعي خالة تحياتي لك يا مروان أبو جوان. سليم الجعفري باعث لي: من طرائف الحياة الزوجية، سألت امرأة زوجها وكان مشتغلا بعلم أصول الفقه: لو خيروك بيني وبين فلانة فمن تختار؟ فقال: لا ينظر إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع. أوجز وأجاد وأفاد وأفهم وأقنع وأمنع وذهبت الزوجة تبحث في كتب الفقه عن قصد زوجها الفقيه. لا ينظر إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع. يعني أنا أعتقد قصده لازم تكونين كلش خوش مرة وتجمعيهن كلهن حتى يرضى الأستاذ اللي بيه الباشا أبايون قريئة الجميل القوي اللي هو محور الكون، عشان يرضى عليكي أني يعني تبقي زي المروحة لهلوبة فتفوتة شحتوتة. الله يا الله. يقول يا صباح الورد والفل والياسمين، عليكم ست الكلبان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM. شكرا يا سليم الجميل. علي القيسي بعث لنا فويس بونجور.
2: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميع المستمعين والمستمعات، صباح الخير أين عليكم ولا ذاتنا الكريمة رشيدة FM، تحياتي ست بان المسوي الذهب. شنقول خطيك وش ما حصل، ويلي عليك ويلي عليك ابو تياغو، خطيك وش ما حصل، لا هداف لا احسن لاعب تبرون الثبيره، والله العظيم البار اسبانيا لقنت الارجنتين درس خلتهم مال البطوله كامله بالتحيز، التحكيم والفيفا كانت وياهم كلهم، وكانت مباراه مصر هي المصر خطيه وخسرهم جانب التحكيم. يلا وين هم هذول خطيه، ابو تياغو وابو تياغو، يلا ابو تياغو وجهك للارجنتين كل شيء ماكو هبياض، واعتزل حبيبي كافي العمر اخذك، عوف البيت شاي كلاوات مال العلاوي. تحياتي لكم، معكم اخوكم عايش رشيد على القيسي.
0: يعني هسا انت دمرت مشاعر ابو تياغو بصراحة، هسا دي سمعك هو والبارحة مخلص دموعه كلهن، ظلت له دمعة واحدة هسا دا طيح. زين شبيك ابو حسوني ويا ابو تياغو يمك بقرباك. يعني شوفوا انا يؤمن بسالفة مؤخرا، يعني من سنوات قليلة آمنت إنه اللي يستعرض عضلات واللي بهبه واللي أنا وانا واللي ما أعرف شنو هو هذا، طيحته تكون بصراحة يعني طيحته طيحة. زين من يصير هواية هاي بروباغاندا يسوون هواية، يعني يصير الموضوع مو حلو. عموما إسبانيا لرينا دي لا تيرا، ولو كره المعرف شنو. حبايبي حنروح بريك الإسبانية وراجعين نكمل البانجور لساعة 10
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: بونجور مستمعي راديو الرشيد، صباح الورد على أحباب بانجور، أهلا بكم في صوت الصباح. أحبابي، إحنا كل يوم نسمع عن نظام غذائي جديد، مرة الصيام المتقطع، مرة الكيتو، مرة تقليل الكربوهيدرات، مرة نظام الطيبات، مرة الممنوعات، وغيرها هواية من الأنظمة اللي يوعدون أصحابها بنتائج سريعة. بس السؤال الحقيقي، هل نجاح أي نظام غذائي يقاس بعدد الكيلوغرامات اللي نخسرها؟ يعني هو المغزى أنه نضعف مثلاً؟ أجسامنا تضعف؟ ولا أنه أنت جسمك سليم؟ يعني أو صحتك سليمة؟ هل نجاح أي نظام غذائي يقاس بكم خسرت من وزنك؟ لو بقدرتنا على الاستمرار عليه من دون ما نحس أنه كأنه عقوبة، يعني ما الواحد يعيش مثلا بس على خس، هاي أمور بصراحة أحسها تهدد كرامة الإنسان. الذلة. اليوم أحبابي نريد نعرف تجاربكم، اليوم تصبيحتنا هيلثية إن صح التعبير، فشنو النظام اللي جربتوه؟ شو رأيكم بالمعيار الحقيقي لنجاح أي نظام صحي أو غذائي؟ يعني برأيك شنو أهم معيار لنجاح أي نظام غذائي؟ بانتظاركم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. إذن من راديو الرشيد وبانجور، اليوم نسألكم شنو أنجح نظام غذائي استخدمتوه، وبالمقابل شنو معيار نجاح هذا النظام؟ يعني واحد يقول لي مثلاً أنا تركت الحنطة أو القمح، تركت الخبز، تركت المخبوزات، وعلى هذا الأساس أنا مثلاً ترتب عندي موضوع القولون، ترتب عندي فلان سالفة، جسمي أحس ترتب أكثر، وإلى آخره من الأمور.

0: ناخذ اتصال أول في بانجور في هذا الموضوع. يا ترى من؟ صباح الخير. ألو، ألو، ما يتكلمون. ناخذ غير اتصال. مرحبا. ألو، أول نصيحة سمعناها إحنا يعني نعرفها من عادل إمام: ما تاكلش لا سمك ولا بيض. لا، السمك كثروا منه، بس البيض دير بالكم. بالمناسبة ناخذ اتصال. مرحبا.
1: مرحب
0: حبيبتي.
1: صباحة.
0: صباح الحب والجمال
1: حبيبة قلبي.
0: شلونك؟
1: اليوم البرنامج حلو الحمد لله. أنا بخير إذا أنتم بخير. تحياتي لكم قناة رشيد كلكم والمستمعين مالتكم كلكم الحلوين.
0: حبيبة قلبي، والبرنامج حلو بوجودك أكيد.
1: يا بعد روحي أنت. إحنا الكبار تربية إذاعية. وأنا وصغيرة، أنا من عمري 7 سنين الراديو بحضني، فمن كبرت شوية إحنا كلنا نحب الأكل والأكل طيب، يعني شيء منتهي من عنده. فسمعت الدكتور يقول يعني الإنسان بعد سن 25 يقوم يخزن، ما يستهلك، لأنه خلص النمو توقف. استوعبت الموضوع، استوعبت الموضوع، فخليت خطة عمل ودراسة جدول حياتي، لأن احنا بعائلتنا أكو سمن.
0: أي
1: حاربت العشاء نهائيا.
0: حلو.
1: وآكل كل اللي يعجبني، بس شنو؟
0: أي
1: أنتبه على نفسي، يعني الريوق عندي شيء محترم وممكن اتريق مرتين. الغداء طبعا اذا اكل طيب يا بان،
0: اي طبعا،
1: اسحب ايدي. سحر كافي، انتبهي.
0: حلو.
1: اكلتي زياده. الرجيم، ماكو شيء اسمه رجيم، وماكو لا تاكل فلان شو ويموتوه من الجوع ويحرموه يخلوه يتحصر ومذله على قولتك.
0: لعد اكو شنو إذا ماكو رجيم؟
1: أكو إرادة.
0: إرادة.
1: أكو إرادة. وأكو الإنسان ينتبه، خلاص هاي الكمية تكفي.
0: طيب،
1: خلي الإنسان نأكل لنعيش.
0: طيب، السحر هل النجاح هو نزول الوزن لو تحسين الصحة والطاقة أهم؟ يعني عادي واحد على درجة من البدانة بس هو صحته تمام وما يعاني من أمراض وإلى آخره؟
1: رأيك يحترم، بس أنا ما شفت سمين صحته زينة
0: والله.
1: بس هو أي والله صدقي، بس الإنسان يحافظ على صحته، خلي يكون سمين وصحته زينة بالعافية. بس
0: صح.
1: أنا ما شفت سمين صحته زينة، لا نساء ولا رجال ولا حتى الأطفال.
0: أوكي.
1: يعني هاي حقيقة.
0: طيب، إن شاء الله ينطيك الصحة والعافية
1: حبيبة قلبي،
0: وهني ومري إن شاء الله كل الوجبات عليك وعلى الأهل الكرام. ست سحر الخفاجي، نورتي بانجور كالعادة.
1: نور انتي.
0: كل التقدير حبيبتي، مع السلامة. زين، شقد الاستمرارية أهم من النتائج السريعة؟ يعني إحنا أكو أنظمة غذائية أحبابي لازم نستمر بها، مو تجزع، مو مرة مرتين وتقول اوف تعبت، خصوصا اذا اكو يمك وسواس خناس يقول لك دمشي. يعني هنا الموضوع. خلينا ناخذ اتصال. بونجور.
2: صباح الخير.
0: صباح.
2: شوني؟
0: هلا والله. برهم نصيل الراديو. برهم
2: يموت عمري، موت عمري، وانا غير لحق الحلو. شلونك عيوني؟
0: انت شلونك؟ شخبارك؟ الشغل شلونه؟
2: ماجد شلونه رشيد؟
0: الحمد لله. شغلك شلونه؟
2: بعيدين عن الاذن بس قريبين عن القلب. ها،
0: يسلم هالقلب الطيب. شكرا جزيلا.
2: الله يسلمك.
0: اهلا ابراهيم النعيمي. ابراهيم، دخلت نظام غذائي واستمريت به ولا قطعته؟
2: انا من زمان تارك العشاء وصار عندي ملل بالموضوع. ضعف زين زين، وبعد يعني وين توصل؟ أنا يعني العام اشتريت وجبة كلش هواية مال السم صيفية.
0: زين.
2: برمبا كلش ضعفت، هذا الراح وراها سملت. المشكلة نفس البناطير، نفس التيشيرتات. أنا أقول لك ورا رمضان التيشيرت كان عندي ميديوم لبسته، هسه لا صار شوية ضيق عليه.
0: سمنان.
2: اي انا مو يعني لا هسه زين الصباح فون هسه طحين عليه انا زين بس انا شنو مو ارجع بالليل فشوفين عندي كل الطاقه ما اتعشى بس اكل رقي بطيخ شبت شامي هاي النميات بس مو كل شيء هوايه طبعا لا يعني حسب ريوق انا عندي ريوق محترم حتى لو ضيق مرتي مثل ما قالت السد اتغدى اوكي كله قلايه هوائيه وزيت زيتون طبعا ما كل شيء خطر
0: زين
2: ممنوع يعني
0: زين انت يعني يعني بالتالي هل تؤمن بالحرمان من الاكل حتى تنجح
2: لا لا لا.
0: هاي الحميه ان صح التعبير
2: لا لا لا يعني باعتقادي الاكل والسمن تبع مثل سياره السياره تريد تدوس السوق سرعه راح تتعزل تريد تمشي على كيف راح تتعزل الناس اللي وياك اللي هم اهلك وكذا شوي شوي لا هيك ولا هيك
0: زين.
2: بس إذا واحد يقول لي سدمان وسامازيد ومهيمن وبعد 10-5 طمونات يعني في مال السلام عليكم مو
0: والله يعني ما حدش يا دي
2: سويت لك وايد
0: الله يعطيك الصحة والعافية وأنا أسعد والله العظيم نورتني يسلم لي قلبك ونورت برهام شكرا جزيلا للطلة الحلوة
2: آسف على الانقطاع
0: ولا يهمك المهم أنت سالم شكرا جزيلا حياك الله عيني
3: بحب اكل انا هم انا مش بحب اشيل الهم فرفوش انا هو دماغي لذيذه وكذا بحب اكل بحب مزمز بحب اتخن بحب لزلز كرش

0: صباح الورد والعافية عليكم. تحية للناس اللي تحب الأكل. الأكل متعة سعادة أحبابي. يعني هو الإمام علي سلام الله عليه ذكر أنه تناول الطعام هي إحدى لذائذ الدنيا. يعني هم يعني في قول الإمام أعتقد ذاكر سبع لذائذ يعني للدنيا، من ضمنها الأكل، لذة الطعام. فأكو ناس شرهين جدا، يعني عدة عشقة يعني كلش عادي ينساك بلفة شاورما. بلفة شاورما ممكن ينساك، على الأغلب يكون برج الجوزاء هذا. زين، فنرجع لكم، شنو أكثر نظام غذائي تشوفون الناس تبالغ بمدحة؟ يعني خلي ناخذ اتصال، نشوف الكيتو هواية متحوبي وبالغوا. ناخذ اتصال النصي الراديو. ألو،
1: تبريش الزواج صانع مقص وياك وانت بسيف رايد تقطع العشرة. صباح الخير.
0: صباح الورد والعافية.
1: السلام عليكم، اخباركم؟
0: يا ميت هلا يا عيني، من وياي؟
1: عبد الحي الرمادي.
0: والله والنعم،
1: والله والنعم. نصلك،
0: شلونك يا عبد الحي الطيب؟
1: خير ونعم، اخباركم؟ انت شلونكم؟
0: بخير وانتو سالمين، وحياك الله وحيا الله الرمادي.
1: الله محيي، تحية من القلب الحضر للكادر وللإذاعة وكافة العاملين.
0: الله يبارك بيك. وهناك إحصائية تقول أن أغلب من اتبع نظام غذائي وذهب إلى الرمادي فباء نظامه بالفشل، لأن هناك بالطلاق ما يتحرك إلا يتقدى ويتعشى.
1: مرة سويت داي أسبوع تقريبا ثلاثة أسابيع، فنزلت من وزن كيلو، فقلت هاشلة تعبانة، رجعت على طبعي الأول.
0: يا عيني. قل لي ثقافة، لا ثقافة اتباع النظام الغذائي، يعني منطقة كالرمادي والعراق هو كله الحقيقة، لكن يعني هذا الكرم وجود العدهم، احنا العرب وتحديدا العراق والرمادي من ضمن العراق، يعني عندنا تكريم الإنسان بأنه نقدم له طعام. فهل نجحت فكرة اتباع الأنظمة الغذائية في من يعني في الرمادي مثلا في الأنبار؟
1: شوف اتباع هي إرادة، اليوم اللي عنده إرادة مثلا يبتعد عن الأكل المضر، هو يبتعد، لكن أحيانا هو مبالغ بالأكل. يعني أحيانا يكون مبالغ بالأكل.
0: زين، انت شنو النظام اللي اتبعته، النظام الغذائي؟
1: يعني العشاء نهائيا ماكو،
0: اي
1: مره زلاطه، لكن بعد 3 اسابيع كيلو واحد من الوزن.
0: اي ما يخالف، يعني مو انت غلط، لا تاكل زلاطه، لا تاكل زلاطه بالليل، كل شيء لا تاكل،
1: كل من ضيعت شكل تشلب بيه، يقول هو هذا ابو النظام الغذائي.
0: اي فهسه استأنفت وضعك القديم ورجعت تتعشى، ويعني
1: اتعشى طبيعي ولا؟ والحمد لله مرات اضعف، يعني حتى لما اتعشى مرات ضعيف يعني.
0: حلو، ليش لا؟ اذا حركه كان هوايه معناها اكو حرق للسعرات الحراريه. ف
1: لا الحمد لله طبيعي، بس انا شفت ما اروح وياي
0: زين. طيب
1: عموما
0: نعم،
1: تحيه من القلب لحضرتك، مشتاق لكم هوايه.
0: تسلم وتعيش.
1: ربي يحفظكم
0: ويحفظك أخونا،
1: وإن شاء الله نشوفكم أعلى وأعلى، والتوفيق لحضرتك
0: بوجودك يا طيب. شكرا جزيلا.
1: أنت غالي علي،
0: حياك الله يا عيني، كل التقدير. حياك الله، نورت أخونا عبد الحي من الرمادي. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
2: باني باش نسوتوني.
0: هلا ابو لاري الغالي.
2: ابو اري يا شو صحه؟
0: ابو اري
2: ايه،
0: حياك الله، شلونك؟ وين الغيبات؟
2: شلون صحه؟ والله التزامات بالله الكريم.
0: هاش طلعت التزامات يعني. يا عيني، الحمد لله على السلامه.
2: توقيت انا هسه باب الشركه واقف، بس اريد اسولف
0: يا عيوني
2: وياكم، اسمع صوتكم وبعدين قلت أدخل للشركة.
0: أبو آري العزيز، صبحك الله بالخير والعافية، وحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك، شلون الصحة؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله.
2: تحياتي للمخرج المبدع اللي كل يوم دي يبدع.
0: تحياتي يعني. لك
2: تحياتي لك وشكرا على كل المواضيع الحلوه اللي صرت قاعد نستفاد منها.
0: الله يبارك فيك
2: يعني، نشكرك جزيل الشكر.
0: أنا اللي أشكر استماعكم ومتابعتكم أستاذ أبو آري الغالي. تؤمن بالحرمان من الأكل حتى تنجح الحمية واتبعت هيك نظام؟
2: خطأ.
0: شنو الصح؟
2: يعني أوكي، إحنا لازم نفهم إحنا ليش بنسوي. أنا يعني جل الاحترام للناس الأفاضل يقول أنا ما أتعشى، زين أنت ليش ما تتعشى؟
0: نعم.
2: يعني شنو نفهم إنه كل خي ما تعشى فاضي عشان أنا يعني أنا أعطيت فرصة الأكل اللي أوكي أو في نقول صلاة العشاء قبل ما أنا
0: زين،
2: حتى ما أبقي الأكل

0: باخذ معي واني نايم. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه أنا لازم أعرف شو آكل.
1: نعم.
0: جدا مهمة إنه أعرف أنا شو آكل، لأنه أبدل بدال القلي الزيت بالأخت المهدرج أبدل بدهن.
1: أي صح. أنا.
0: اللي العادي اللي.
1: الدهن أوكي. الحر.
0: الدهن الحر.
1: بلي.
0: هذا مفيد أكثر من ما أنا آكل زيت.
1: الزيوت المهدرجة. نعم.
0: الزيوت المهدرجة. طيب. أني يعني ما أتعشى بس أكل فواكه، إما أنت تدخل سكريات بجسمك. مثلا الرقي البطيخ هذه نسبة سكر عالية.
1: طبعا.
0: زين أبدلها بتفاحية.
1: زين.
0: زين أني يعني أنا أريد أشوف أني يعني أنا شو آكل وشنو طبيعة الحركة اللي أني إذا أني قاعد بمكتب 24 ساعة مثلي أني قاعد على مكتب 24 ساعة ما عندي أي حركة فأني لازم آكل بكميات معينة حتى تنهضم أستفاد منها.
1: طيب.
0: تصرف.
1: طيب
0: يعني إذا أني ما أدخل جيم ما أدخل ما أسوي حركة العفو تفضل.
1: عفوا أستاذ أبو آري، أنت تشوف ثقافة اتباع حمية أو نظام غذائي ناجحة عندنا بالعراق، ولا هناك سوء فهم بين الإنسان العراقي وبين المعلومات الصحية الحقيقية اتباع النظام بشكل صحيح، ولا ده تشوفها لا فعلا تجارب ناجحة
0: بصورة صحيحة بس إلى حد ما؟ مثلا أنا إذا أريد أنزل مؤخرة انت حكايه كلش حلوه، انت تريدين تنزلين وزن اما يام او تريدين تكونين بصحه جيده. اذا انا اريد انزل وزن فلازم ادخل بنظام صحي او نظام اكل معين حتى انزل وزن.
1: زين.
0: اوكي يعني انا فتره ما كان وزني 106 110 عفوا. هيئت جسمي لرمضان قبلها بشهر. لازم انت تهيئين جسمك، انت مو قبل لا تقطعين شكر، انت مو قبل لا تقطعين خبز، انت مو قبل تقطعين تمر.
1: نعم.
0: لازم التدرج.
1: صح.
0: حتى ما تسوين شيء اسمه شوك لجسمك او ما لان يعني الجسم ماتت جسمك انه شيء يقول لك اكو اكل لازم انا اظل اكل اكل اكل. بس من تقللين تدرجين بالتقليد انه انت شلون نقول بالعاميه انه انت جاد تضحكين على الجسم. تقولي له اوكي هاي اليوم هالقد اللي قدرت عليه انه اعطيك اكل.
1: بلي.
0: فانا رمضان فتره جدا جدا جدا جدا مهم. اي شخص يريد ينزل وزن. انا بشهر واحد فتره رمضان نزلت 20 كيلو.
1: حلو ممتاز.
0: 20 كيلو انا عن تجربه.
1: يعني 20 كيلو ب30 يوم فشي عظيم.
0: أكل معين نظام معين أكل. وثاني شيء إنه أكو تمارين رياضية على تنزيل الوزن وليس لنظام أكل صحي أو حياة صحية نقول.
1: نعم.
0: لازم نفهم.
1: طيب.
0: إنه أنا دا أنزل وزن لأن أنا رح أحرم نفسي من هواي أمور. زين مثلا نعم. بس أكل غلطة. اكل بس شوربه بروتين بنسبه معينه. اوكي كارب ماكو. رياضه اكو جهد انه دا اخسر من الدهون اللي بجسمي. واحنا ليش احنا دا يصير عندنا كرش؟ احنا ليش دا يصير عندنا دهون؟ لانه انا دا ادخل اكل هوايه بجسمي
1: دا خزنه
0: الجسم الى لا الجسم الى هو الجسم شلون جاي يشتغل؟ دا يشتغل على طاقه صح؟
1: صح.
0: احنا لازم نفهم جسمنا شلون جاي يشتغل. احنا جسمنا جاي يشتغل على طاقه. فاي اكل احنا دي يتحول الى طاقه فالاعضاء الجسم راح تاخذ كفايتها من الطاقه. الطاقه المتبقيه الفائض ايش يصير؟ دي يتحول الى دهون. اي بمعنى انه الكميات هي اللي هي اللي تتاثر. انا يعني بدل ما اكل لي ماعون تمه خل اكل لي نص ماعون.
1: صح
0: نص ماعون تمه.
1: نعم نعم أبو آري كلش سعيدة بمعلوماتك وسعيدة أسمع صوتك. أتمنى لك يوم عمل حلو إن شاء الله.
0: شكرا
1: لك شكرا للبرنامج طلة رائعة كالعادة. شكرا لك. الله يبارك. كل التقدير وكل الترحاب أستاذ أبو آري، نورت بانجور من جديد.

0: صباح الخير والصحة والعافية عليكم أحبابي. اليوم نحكي عن النظام الصحي والحمية الغذائية المتبعة من الناس أو بعض الناس، هل هي ناجحة وشنو حيثياتها؟ أيضا أكو شيء اللي هو الأوبن مايند أو هو يوم الوجبة المفتوحة، يعني هذا اللي خصصوه مثلا كل يوم جمعة لأنه ويا الأهل مثلا، أو مثلا ثاني جمعة بالشهر، أو مثلا جمعة واحدة بالشهر فياكل بكيفه، هو متبع نظام غذائي حارم نفسه من حلويات من دهنيات من يعني هاي القمحيات إلى آخره، بس يجي بهذا اليوم يوم الوجبة المفتوحة ياكل كل شيء. هل هذا اليوم يساعد على الاستمرار؟ لو يخربنا الدنيا. صباح الفل عليكم وصوت عراقي آخر يا
1: حبيبتي. صباح الخير سيد.
0: صباح الحب يا قلبي.
1: شلونك؟ أخبارك؟ مشتاقين لك هوايه.
0: يا عمري انت حياك الله. منو يا
1: طبعا انا ام شهد. هلا حمودي حبيبتي.
0: هلا ام شهوده. ام حماده شلونك
1: حبيبتي؟ الحمد لله. تدرين انا طافيه السياره وراحت علي الباص ما قلت لازم اسلم عليكم اليوم.
0: يا حبيبه قلبي
1: انا متى احصلكم
0: يا قلبي انت؟ انا جدا اسفه
1: حبيبتي.
0: مرحبا بيك ام شهوده
1: حبيبتي.
0: الغاليه
1: حبيبتي شتبان، بس اريد من عندك طلب.
0: امرينا
1: على مود يعني تقليص الدوام تناشدون، لان نطلع بثلاثه الظهر، حتى الكافر ما يطلع بثلاثه الظهر.
0: اي
1: زين، وتدرين الازدحامات
0: يا وزاره تابعه
1: أربعة وشويه.
0: حضرتك لاي وزاره تابعه؟
1: طبعا الوزاره
0: أمنية يعني؟
1: يعني بس لا مو أمنية. ستبان البصمة ثلاثة إلا ربع. زين إحنا دا نطلع يعني فتشي مو قبيع الحق.
0: زين
1: زين يعني أنا أريد من خلالك الناشد يعني المسؤولين.
0: نعم.
1: رئاسة الوزراء يعني هو ما يقصر.
0: أكيد أكيد. يا ريت يعني يا ريت يتبعون يعني يا ريت يعالجون هذا الموضوع بالنسبة لرئاسة الوزراء وتقليص الدوام الرسمي للموظفين.
1: والله يا ست المفروض صيف وشتاء، تدرين ليش؟
0: أي.
1: لأن نوصل المغرب لبيوتنا وإحنا صاحبين مثل أطفال يحتاجونهم متابعة. زين وإحنا يعني أكثر شيء مسؤولية يعني هسه أكثر من الـ من الـ
0: والله صحيح
1: أكثر من الرجال يعني هسه احنا ربات بيت.
0: أيه.
1: دوام يعني كل حبراسنا ترجع للبيت مسؤوليات. طبعا انا اسفه طرقت غير موضوع، كلش اعتذر من عندكم.
0: لا بأس حبيبه قلبي، يعني لا بأس. ليش لا؟
1: بس انا الله شاهد، بس انتم يعني بس انتم اتواصل وياكم اتابعكم، اريد من خلالكم يا رب يا رب بس يباعون على حالنا احنا الموظفين.
0: يعني شكرا لثقتك ام شهوده بينا، وان شاء الله صوتنا يوصل يعني انه رئاسه الوزراء تنظر لاخواننا الموظفين.
1: والله يا ريت اتمنى. تدرين اني افكر
0: الدوام قدر الامكان يعني لانه هذا
1: والله
0: دمار.
1: اي ستبان انا تدرين من اطلع اتمنى التقد مسؤول، اتمنى يعني معاناتنا والله العظيم نوصل أربعة أربعة ونص حتى بالشتاء. يعني والله نوصل نطلع دنيا الليل ونرجع دنيا الليل، والله أطفالنا عايشين بيد المدرسين بيد
0: صح.
1: زين
0: صح.
1: وتدرين الوضع وتدرين المتابعة
0: يعني في خضم هذه المعاناة ما نحتاج احنا نتبع نظام غذائي اصلا، احنا سالين.
1: والله يعني يقولون يقولون مسوي قفله دينجي. حبيبتي قلب انا اشكرك وممنونه من عندك يا طيبه.
0: حبيبتي على راسي ام شهوده،
1: اشكركم هواي هواي، بس قلت لك ما عندي بس الله وانتو اناشدكم.
0: ان شاء الله ان شاء الله نوجه صوتنا مره اخرى يعني ثانيه ثالثه
1: ان شاء الله،
0: وليش لا يعني على الاقل هاي الشهرين شهر ونص شويه يساعدون اخوتنا الموظفين.
1: والله ست المفروض صيف وشتاء بالتنتين البصمه كلها تطلع لبيوتها، لان هذا الشارع
0: تردين ساعه ساعتين يقلصوها. ايش قد تردين
1: ساعه واحده بالتنتين يطلعونه بدال الثلاثه؟
0: زين اوكي يلا ثلاث اربع ساعه حتى، هاي مو ساعه كامله ان شاء الله.
1: تدرين اذا صارت يمكن اجي للبيت ابوسك من راسك.
0: حبيبة قلبي نورت.
1: حبيبتي قلبي مع السلامة عمري، مع السلامة تحياتي للمخرج وكلش أصفى على الإزعاج.
0: أبدا أبدا أسعدتيني يا غالية.
1: مع السلامة قلبي، مع السلامة يا روحي.
0: هلا وحبيبتي، شكرا جزيلا أم شهودة. يعني تحية إلى المعنيين، إلى مجلس رئاسة الوزراء، يا ريت يكون أكو فد التفاتة حلوة تقديرا للوضع العام اللي ديمرون بي، يعني الجميع ديمر بي، سيما أخوتنا الموظفين والموظفات. فهم الموظفين، عفوا الموظفات، حتى يخلصون منهم الموظفين في البيت. المهم يا ريت تقليص الدوام الرسمي، يعني خصوصا الوزارات والدوائر اللي طول دوامها، يعني ثلاثة، تقول ثلاثة إلا ربع. أنا مو أعرف، أنا اللي أعرفه للثنتين. أستاذ وسام شون صارت يعني؟ ها مو دوامهم يبدي بثمانية ونص أو بالتسعة. وعليه يعني تقليص الدوام حاجة ماسة جدا بهذه الأيام. يا ريت يا ريت والله يا ريت بالوحدة يطلعوهم، يعني بس هالفترة، بس هذه تموز أو آب جاينا، آب اللهاب يحرق البسمار بالباب وطباخ الرطاب ويفتح من الشتاء باب. هاي بالليل من مزايا آب، على أساس بالليل يفتح من الشتاء باب، يصير بارد شوية الجو. التاسعة هم حار بس مو مثل هسة، يعني هسة موت أحمر. هو صدق لون الموت أحمر؟ زين زين، بس أنتوا الموظفين مو هايدة تدللون على الحكومة خصوصا؟ والله عطل ومع إجازات وما اعرف شنو، بنقلص لكم الدوام. شنو هاي

0: يلا خلينا نرجع للنظام الغذائي. مرات واحد يقول له هاي شنو ضعفان كاي شنو، يقول له والله من القهر. ومرات واحد يسمن على القهر، الشاعر يقول انهجم بيت الروح تكبر على الضيم. يلا ناخذ اتصال. مرحبا.
1: الو صباح الخير.
0: صباح النوير ابو دله،
1: شلون تتبان؟ مشتاقين لك والله وايد.
0: تشتاق لك الجنه بعد عمر طويل ونورت. شنو اخبارك؟
1: الله يخليك نورك والله بخير. اذا انت بخير حياتنا لك الاستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات.
0: يا ميت هلا عيني، حياك الله. النظام الغذائي أنا أشوف أهلنا متبعين نظام غذائي بالفطرة، يعني أنا ما أشوفهم هم مثلا شريهين بالأكل مثل، يعني عندهم فد موازنة جميلة، حتى بالحلويات يأكل قطعة حلويات، يعني ما يكثر تمن، ما يكثر الحنطيات، ما يعني هذه الأمور. فأنت تشوف اتباع نظام غذائي عملية ناجحة؟
1: هو بالبداية كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، هاي قاعدة ثابتة. الشراهة بالأكل تنقلب إلى دهون صعبة تفتيتها. أنا بلقى من يجون ناس اسمان ما أقول له قدر، هذا بتعود على أكل، فمن تمنعي عن كل شيء راح يتعقد. أقول له لي قدام كل شيء كنت تأكل نص بالبداية، صمونتين بالريوق، أربع بيضات نص من يمك، أهم شيء تقلل لي الأبيضات الثلاثة، تقلل الطحين الأبيض، السكريات، الشكر، الملح.
0: زين.
1: وراها نتبع لتمارين مو كل الشديدة على مود ليزهق، لأن يصير عدة تشنجات وهاي، فيجي جسمه شوي شوي يتقبل وعضلاته تنفتح.
0: طيب.
1: ومعدته تتقبل الأكل القليل، تأخذ حجمها. ذاك الوقت هو من كيف يقوم يكره الأكل.
0: زين أبو دلة، شن رأيك بالأوبن مايد؟
1: المي؟
0: لا يعني الوجبة المفتوحة، يعني اللي يختار يوم الإنسان هذا المتبع في النظام غذائي يقول يلا اليوم نفلشها. ومثلاً الجمعة يأكل كل شيء بكيفه، يرجع يأكل سكريات، وهذه من السبت يستأنف نظام الغذائي. هل هذا الشيء راح يبوظ علينا الدنيا البيضة أصلاً؟ لو شلون؟
1: لا لا، إذا هاي الوجبة ويا أصدقائه بالأسبوع مرة، أو يا أهله مجتمعين بيت أهله أو واحد من أخوته، أوكي عادي، بس مو يعني فد مرة مثل ما يقول ينطعل. زين كله شوية مثلا يجيبون حلويات أخذ لقطعة.
0: زين
1: يخرب الرجيم ماله اليوم هذا، ثاني يوم يزيد تكرارات شوية بالتمارين ينحرق ما يبقى.
0: كلش صح، نورتني أستاذ أبو دلة.
1: صحتنا للجميع إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، ينطيك الصحة والعافية
1: وجميع المستمعين والمستمعات. أستاذ أبو سيف،
0: نعم إن شاء الله سمعوك، نورتنا أبو دلة العزيز.
1: رحم الله وبيك، شكرا جدا،
0: حياك الله. أكو ناس عندهم الأوبن مايند كل أيام الأسبوع، بس يوم واحد على أساس هو ما يأكل. لا والله دار الشق. زين برأيكم أحبابي خسارة الوزن بسرعة ميزة لو ممكن هذه مضرة؟ إنه واحد رأسا هف ترى والله مرات نشوف ناس، يعني بالمناسبة ثقافة انقاص الوزن عند النساء أكثر من الرجال اتباعا للأنظمة الغذائية والحمية الغذائية. بالعراق عندنا من النساء، يعني صح أكو يستعرضون هالموضوع يعني للستوريات أساسية بجيم. زين شو هي تروح جيم وبعدين تأكل باجي؟

0: يقدموا لها اكل وهاي بتقول لا انا مسوي ريجيم وما اعرف شنو بس بس يوخرون الكاميرا شنو حتى ما يزلاطه شرب. زلاطة بي ليمون حبر ما يا ستوري يا دنيا صف أخويا صف المهم أحبابي برأيكم خسارة الوزن بسرعة هذه حلو يعني أنه جسمك استجاب بسرعة إلى هذا النظام لو ممكن يكون أكو فتخلل وممكن يسبب مضرة فيما بعد شن رأيكم نرجع إلى آرائكم وناخذ اتصال جديد هلا والله
1: هلا والله
0: يا هلا
1: صباح الخير
0: صباح العافية أبو رضا
1: شلونك خيتي شو أخبارك
0: خير وانت سالم شنو أخبارك عيني
1: والله الحمد لله والشكر نعمة فضيلة من رب العالمين
0: إن شاء الله دايما عليك
1: على قولة أهليتنا ماشي دارجة
0: إن شاء الله دايما عليك يا رب
1: الله يسلمك سعد وسام شلونه شخبارك
0: والله
1: إن شاء الله بخير.
0: يسلم والحمد لله على سلامتك يا
1: الله
0: أبو رضا
1: يا خيتي
0: احكي لي
1: صار فترة ما عم التصليم
0: أي
1: كنا مشغولين شوية كذا شغل واي عندنا وأنا ما أسمعكم من على الراديو على التيك توك يعني أفضل مباشر يعني يطلع الصوت عالي فبالراديو ما أسمع صوت المكاين
0: إن شاء الله بعد محرم راح يتم تحديث بثوثنا إن شاء الله على كل منصاتنا ونطلع لكم يعني على تيك توك على إنستغرام
1: أيوة والله على وايا ستبان
0: على
1: وايا ستبان
0: على العين وعلى الرأس
1: اي والله يصير يكون الصوت عالي حتى نقدر نسمعكم مثلا لا اجي اسمع سلطان لا عبير نهائيا يعني الله الشاهد اي والله
0: من... زين على الابلكيشن ليش ما تسمع
1: ما قصدك عن
0: التطبيق يعني
1: على الفيس
0: لا
1: حتى
0: لا
1: هو على التطبيق مش منزل مالتكم الراديو راديو الرشيد بس السماعات انا عندي شويه ناصيه
0: طيب
1: وضافة صوت المكاين والكوسرة فما أسمع يعني بس على التيك توك لا منا خلي مباشر على التيك توك يكون الصوت عالي
0: ويسام يقول
1: أسمع براحته
0: ويسام يقول أنت كبرت بعد أبو رضا يا مال هاي التواليت
1: أقول لش ما أدري شو أخلي السماعة بإذني ليسر أسمع بلي ما أسمع ما أدري يمكن صرت أطل صرت انطرشت
0: لا عيني كلك شباب
1: لو والله لو على جهة اليسار افضل لانه زوجتي قاعده بصفه حتى من تحكي ما اسمع المشكله علي
0: حبيبتي شنو اخبارها صحتها
1: والله هي زينه بس كلش تعبانه بعد عارفين كيمياوي وهذا البيولوجي يعني حتى وجهها كله ترك خطي اي والله العظيم الله الشاهد اي والله
0: اسال الله ان يهون عليها وأن يمدها بالصحة والعافية وإن شاء الله الشفاء العاجل يا رب طيب أبو رضا اتبعت نظام غذائي مثلا اقتبست أو تقمصت من الثقافة الألمانية أو يعني من فد شفتها فد ثقافة عندهم هناك أو فد حركة أو ترند إن صح التعبير واتبعته وكان ناجح
1: والله من طلعت من بطن امي ولحد هذا يومي واقف يمك عمري 57 سنه عمره حياتي ما اتبعت لا حميه ولا نظام غذائي ولا اي شيء
0: هل نهائية. تشجع على اتباع نظام غذائي او حميه غذائيه
1: لا حلو اي بالعكس اشجع هذا الشيء
0: زين
1: بس انا اي انا اشجع هذا الشيء طبعا اذا يعني هو الصحه اهم شيء الصحه يعني صح اذا راحت مستحيل ترجع بعد
0: صحيح.
1: مستحيل ترجع إذا نعم. راحت مستحيل هسه أنا قبل كنت أكل أشكال يعني هسه حاليا قمت أتجنب الأكل من صارت عندي هاي الجلطتين بالقلب بسبب الضغط والدهون والكوليسترول دائما صاعد عندي
0: زين برأيك الإنسان يمرض من الأكل أو من الحالة النفسية
1: لا من الحالة النفسية
0: مو
1: من الأكل مستحيل
0: أي.
1: حالة النفسية هي
0: كلمة
1: تلعب دور
0: نعم.
1: كلمة تغثك تصعد عندك كلش
0: حسبي الله
1: ونعم
0: الوكيل زين
1: اي والله العظيم ما انا قلت اياها كلمه واحده تغثك يصعد عندك كله فول الجيتشات يعني لو تلحقين روحك لو ما تلحقين روحك.
0: يعني احنا نتكلم على الانسان الحسوس، الانسان الشفاف. أيه طبعًا يعني أكو يتأثر. أيه طبعًا بس اكو واحد ما ولا يمه اصلا
1: على قولتنا طابوقي.
0: زين، تشجع المراه على اتباع نظام؟ يعني اكو هواية يقولون يا معودة شنو المرة تتبع نظام غذائي وما اعرف، بالعكس خل تكون بدينة يعني. يعني واكو لا يشجعون النساء على اتباع حمية غذائية، اللي يعني يقول لك هذا الشيء حتى من باب يعني تعزيز انوثة المرأة.
1: إلا هو أكيد طبعاً حلو يعني إنه المرأة تتبع يعني حمية وتضعف والشيء، بس هو مو زين على الرجال صراحة، لأنه مو زين على جيبه صراحة. ما تتبع حمية ضعفة تقرقب نروح للمعال.
0: عود صدق هاي.
1: يعني كل شيء صراحة ما تتبع، بس هي حلوة يعني المرأة إنه تحافظ على كجسمها هاي، يعني تضعف حلو يعني.
0: نعم
1: ما بيش يعني مو شغلة انه هو على مود الملابس المشترى، لا بالعكس هي قلت لك يا يعني ستبان.
0: نعم
1: الصح اذا راحت مستحيل ترجع، يعني كل النساء حتى النساء هنا باوروبا جماعتنا كلهم متبعين حميات نسواننا، يعني اغلبيتنا يعني العراقيات، وخاصة هذا الجيل هسه الجديد اللي عايش باوروبا بالضيم يتنشد عليه. مقابلات الاندومي وقعدات
0: هاي شنو
1: بس قال ايوه هواي عندنا ياكل اندومي، اغلبيتهم انا جماعتنا ياكلون اندومي. انا بالنسبه لعائلتي مستحيل اطب الاندومي للبيت.
0: عاشت ايدك، والله العظيم
1: مره طبابتها وشافتها مرتي وقلبت الدنيا قلب. وطبعا انا علي كل شيء اكل، الله وكيل شلون الصينيين كل شيء تطيني اكل. زوجتي تقول لي كل شيء بس الاندومي لا تطببه للبيت.
0: فعلا
1: انت تتاكل اكل ما لي غلط بيك.
0: الاندومي
1: انا قلت شي متبرع
0: كارثه كبرى
1: متبرع بيه. اي قلت لي انت ما تعرف شنو هذا الاندومي.
0: صح
1: والله قالت ما تطبب للبيت.
0: يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله
1: الجميع ان شاء الله.
0: نورتني يا ابو رضا
1: والاستاذ وسام، وربي يحفظكم ان شاء الله
0: اجمعين
1: ويخليكم اسعد الناس اهل العراق. ربي سهل عليكم كل خطوه تخطونها.
0: امين واجمعين يا طيب، شكرا
1: جميع ان شاء الله.
0: هلا
1: الله يسلمك يا خيتي، مع السلامه.
0: مع الف سلامه، كل الترحاب.
1: الله يعطيك هلا. كله هلا بيك.
0: زين اكو راي ايضا يقول انه الرجال يجب انه يمتلكون، هو مو راي هي اعتقد دراسه كانت انه لازم يمتلك الرجل فد يعني يكون عنده كرش شويه، يعني هي هذه من باب الوسامة على أساس. أوكي. أو المرأة تنجذب للرجل اللي عنده كرش، ولا تنجذب للرجل الذي ليس لديه كرش. زين، بس هو ينجذب لكل شيء. هو يحكي على بعضها كرش ويحبها، ويحكي على ضعيفة ويحبها، واثنين طيارة.

0: صباح النور، يا هلا.
1: ميت هلا،
0: شلون شاين ستبان؟
1: حياك الله. من وياي
0: يوسف المصلاوي من السويد.
1: يا هلا اخونا يوسف،
0: عيوني
1: اشلونك؟
0: مليح
1: ان شاء الله على طول. يا
0: طمنيني
1: عيني
0: عنك، ان شاء الله بخير.
1: بخير
0: طبعا
1: وانت
0: بخير لكل
1: طيب يا عيني،
0: المستمعين،
1: الله
0: بخيرات
1: يبارك
0: العراق
1: فيك.
0: الجميل، اكيد للكادر ليش حضرتك مبدعه راقيه دائما.
1: بوجودك، شكرا جزيلا.
0: تسلمين عيوني. اليوم طلعنا ملابس الشتاء، شتينا مره ثانيه،
1: هاي
0: درجه
1: شنو؟
0: 14 مطر،
1: ما شاء
0: بدايه
1: الله
0: اسبوع اول يوم عمل.
1: ما شاء
0: شنو
1: الله،
0: عم يرد؟
1: حلو زين، حلو
0: عطلتي بداية الشهر الثامن، أريد أرجع بس
1: يا عيني.
0: للعراق.
1: انت مشتاق للحر شنو؟
0: كلش
1: احنا
0: عمري الشمس سر الطاقة، تشوفين طاقة ماكو.
1: احنا
0: قاعد
1: عندنا تعبير
0: بالشمس
1: بالعراق،
0: خالص برد.
1: انت حاكك جلدك شنو؟
0: أدري بي.
1: بما
0: لا
1: انه
0: حلو حلو
1: الحر
0: والله.
1: يلسع، يعني عندنا بالعراق كلش حارة يوسف، كلش.
0: تقي نحن ذاك الأسبوع كان كلش حارة، 35 وصلت درجة الحرارة، يعني
1: كلش حارة.
0: حار مو طبيعي.
1: 35، احنا حنصير
0: 35
1: يعني 55. زين،
0: بالعطلة البحر طلعنا نشوف المباريات هاي، وبلش المطر والعواصف الرعدية. فيوم هيك يوم هيك، نحن يوم نصيف يوم لا نرجع نطلع ملابس الشتاء.
1: زين، على ذكر الملابس يوسف، على ذكر الملابس، لما تطلع ملابس وضم ملابس ترجع تلبسها نفس القياس، انت ما ضعفان ما سمنان ما
0: لا تقريبا نفس الشيء، بس اكو شغلات مثل اللي يعني ملابس قديمه صار لها سنه سنتين اكيد، مثلا خصوصا الملابس الرسميه، يعني بعد من تدرين هنا جوا السويد ما دائما نلبس القاط ونلبس الملابس البرستيج، لان القاط ما يلبس لا بالشتاء ولا بالصيف عندنا. برد يعني
1: بالعكس،
0: بالشتاء ما صار
1: كلش
0: احد
1: مهم،
0: يلبس قاط.
1: يعني هو بالبرد القاط
0: تمام، بس ما مستحيل واحد يلبس اذا ما يلبس عليه فوقه نحن نسميه بالمسقط
1: جاكيت
0: كوت
1: او
0: او
1: كوت
0: فتشيه
1: او هذه، صح؟
0: بالضبط الكوت.
1: اي،
0: فهيش لازم نلبسها، يعني لان برد مو طبيعي، وهم لازم قمصه لفت، قمصه لدرجه حراره ناقص 40 تصوري،
1: زين.
0: يعني الازدام الشكل مال القاط كلها يروح. نرجع
1: صح.
0: على موضوع السمنه،
1: بلي
0: مو احسن؟
1: احسن.
0: بعد المنجارو فتشي راقي كلش، اكو ناس تاخذ يعني علاجات كيميائيه وحبوب وهاي الامور، ودي ينطي نتائج خرافيه. يمكن قبل يومين ثلاثه وافق الاتحاد الاوروبي هنا عندنا عن العلاجات بحبوب مو الابر، صاروا يصرفوها للاشخاص اللي يعانون من السمنه، بينما المنجارو هاي الابر مال الرشاقه اللي يستعملوها هواي ناس، هاي لازم يصرفوها بحاله واحده الاشخاص اللي عندهم بدايه مرض سكري.
1: سكري صح.
0: صراحه يعني اني عندي تقريبا 7 الى 10 كيلو زياده، جيت رحت حاولت، منطوني اياها مثلا من ضمن الفريكورت. الفريكورت نحن عندنا هنا علاج على مدار السنه مجانا اذا دفعت تامين مال يوم عمل، يعني تصور شلون؟ $250 $300
1: بلي.
0: بروح اشتريها من الصيدليه، الابره الواحده سعرها $250، بينما اذا الدكتور كتب لي بانه لا سمح الله كاتب بانه شخص بدايه مرض السكري، هذا تعتبر اني مؤمن مدى الحياه من الدوله، عندي تامين سنويا. بما انه ماكو امراض مزمنه لا تشتري على حسابك. احنا هنا عندنا ايش النظام بالسويد. فالدكتور كتب لي اياها، بس كل ما اروح اشتريها $250 $300 لازم كل
1: طبعاً.
0: شهر، اقول لا خلاص عوفه.
1: زين.
0: يعني
1: اذا ردنا نستعيض عن ما ذكرت جنابك من يعني اتباع خطوات ممكن يعني كيميائيا او طبيا، اذا ردنا نستعيض عن هذا الجانب بجانب صحي اخر اللي هو اتباع نظام غذائي، نترك اكل، نتناول اكل معين، نقلل سهر على اعتبار انه السهر يعني يزيد بدانة الجسم. فإذا تنصح شخص يريد يبدي حياة صحية بدون التدخل الكيميائي، يعني شنو أول خطوة تقول لي يسويها؟
0: مو مباشرة يقطع كل شيء، إذا متعود على السكريات المشروبات الغازية وهاي الأمور، أحاول يقلل شوية شوية، خصوصا المطبخ العراقي ومطبخ كلش دسم.
1: صح.
0: فنفس ما تفضلتي يعني نظام غذائي تبعه، حاول يعني اللحوم عادي معاكو اي مشكله يعني
1: طبعاً.
0: بس اهم شيء مو قلي يعني، فشوي
1: زين
0: سلق هاي الامور.
1: صح.
0: فصور نظام غذائي مره اتبعته والله يعني نزل، ونفس الوقت الصيام المتقطع، يعني انا مره جربته بقيت 4-5 ايام بس على المي، والله
1: 4-5 ايام بس مي،
0: 4 ايام بس على المي بالله الكريم. اخر شيء انا عندي دكتور عراقي هنا، انا دكتور محمد المهداوي كلش راقي، يحاول يخليه يضيف لك ملح ويا المي ماشي الشربه، لان كان عندي

0: السفر عندي وزني وصل 98 هشيش، يعني طولي 186،
1: زين
0: فعندي تقريبا 12 كيلو، كان 10 كيلو نزلت، يعني بأسبوع كامل نزلت 6 كيلو 7 كيلو مثل الورد.
1: يا الله، صحة وعافية،
0: والله ايش قدرة،
1: صحة
0: الحمد
1: وعافية
0: لله.
1: أستاذ يوسف،
0: فنظام
1: نورتني.
0: الصيام المتقطع
1: نعم
0: كلش راقي، يعني بصراحة
1: نعم
0: صح، الصيام المتقطع يعني بالليل
1: ينطيك،
0: ماكو، الساعة 6 ماكو أكل نهائيا،
1: نعم
0: الساعة 6
1: ينطيك ألف صحة
0: شكرا
1: وعافية،
0: لعيوني
1: ويبارك لي
0: بحياتي
1: بالطلة الحلوة. شكرا لك
0: لعيوني،
1: دائما أستاذ يوسف من السويد، شكرا
0: شكرا لك
1: لمشاركتك في
0: عيوني،
1: بانجور، حياك
0: عيوني
1: الله
0: سكران،
1: يا
0: حياتك
1: هلا. أحبابي بالأخير، مو كل نظام غذائي ناجح عليك ممكن ينجح على غيرك، لأن كل جسم له احتياجاته. لذلك اليوم ما راح نحكم على أسماء الأنظمة، راح يعني نفهم شغلة أهم، أنه هو شنو اللي يخلي أي نظام صحي ينجح ويصير أسلوب حياة، مو مجرد تجربة تنتهي بعد أسبوعين مثلا. والأهم من كل هذا أنه نبتعد عن المزاجية في هذا الموضوع، أما تتبع أو تترك من البداية. نروح بريك وراجعين نكمل، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم. الرشيد أف أم، إذاعتك،
5: إذاعتك
2: ثبتها.

0: بونجور، صباح الحب عليكم. نبدي ساعة أخيرة من بانجور على راديو الرشيد، ونعود بها إلى مسجاتكم وإلى أصواتكم الغالية على الواتساب على 0770011415. زين. حيدر البصراوي، صبحك الله بالخير والعافية يا أخونا.
1: صباح الخير والعافية والمحبة على راديو الرشيد، صباح الخير على المخرج الجميل وسام ماجد، وتحياتنا للعزيز الراغي بان الموسوي، حلويتنا الطيبة. ألف تحية ليك، تحية كل كادر راديو الرشيد.
0: ألف تحية لك أخونا حيدر الطيب، وتحية للبصرة الفيحاء الجميلة، الله يعينكم على حر البصرة هسه. زين، كنا نحكي بالفاصل ويا هيثم يوسف، كنا نحكي عن السمك، نقول انه العراقي حتى بالحر ومطافية كهرباء ناكل سمك، مع انه انا ما اشوف اكو فد اكو علاقة، يعني ما يأثر هذا الموضوع، لانه بنفس الوقت هو السمك من يعني من اللحوم، اخف اللحوم على المعدة. اوكي، فتحية لأهلنا بالبصرة، الله يعينهم على عد حر البصرة يعني، وسمك وشاي وكهرباء ماكو. انت مشتهي تقلا طبق سمك تريد؟ اي وياها هم أهلنا بالبصرة، ألف تحية لهم، عدهم حشوة التمن مال مطبق السمك، خصوصا على سمك الهامور والنويبي وأنواع الأسماك البحرية الأخرى. حشوة السمك يعني رهيبة، سواء كانت اللي تضاف للسمك أو للتمن، اللي هي بصل، ثوم، طماطم، فلفل، نومي بصرة، وبعد هذه الكزبرة، بعد بهارات البصرة. ف شو بحس شي لصين. جيبوا الجار. يعني المفروض الشاي يكون جاهز مباشرة بعد الغداء. بعد الغداء والله اللي ما محضرة شايها مو مرة. المفروض وهو يتغدى، يعني وهي العائلة تتغدى، انت تخدرين القوري. بمجرد ان يغسل ابو عيون قريئة ويقعد ينشف بخبخي لعطر، خصوصا ورا غدوة السمك، وتقدمي له استكان الشاي. يعني اما هاي ورا ساعتين، ايه هسه يوي شنو اللي هسه والله غير القوري لازم يفور وانت تصبين الهذي. خو اذا جمر اكو لو عيني والله. بنات شويه نداره شويه،

0: تصيري يعني ترى المرأة تنجح بالندارة، ما أنه أكو خبر أو هم دراسة يقول لك المرأة العجوزية المهملة هذه هي أسعد النساء، والرجل يقدرها يخاف منها، يقول معقولة واحد هلقد ما عنده إحساس يعني هذا أتقرب له؟ لا أكيد هاي وراها شيء. والله المرأة المهملة هذه تشوف الرجال مشلب بيها، والله العظيم يحبها ويقدرها في حين النادرة، والهذي لا يقول لك هاي تشوفوا كل شيء تسوي، إذن هي راضية يعني ضامنها. المهم فالموضوع مو بالندارة بالفهاوة ترى، لا لا لا. خلي نرجع لأخونا أبو محمد مشاركنا بفويس. بونجور.
1: صباح الخير سيدوان، صباح الخير على المستمعين وعلى الكادر والمخرج. بالنسبة لموضوع الرشاقة، كان وزني فوق 100-103 تقريبا، وصار 78.
0: حلو.
1: تركت الخبز والتمن، تمن يعني فشي قليل يعني يجوز باليوم أو بين يوم ويوم خاشوق، يعني 6 خواشق تقريبا هيك. تركت الحلويات كلها، المخبوزات كلها، البسكوت والعصائر كلها. أكل شكو أكل بالبيت، أكل بدون خبز. نزلت تقريبا 24 كيلو.
0: حلو.
1: والحمد لله إن شاء الله صحة السلامة للجميع.
0: ينطيك ألف صحة وعافية أخويا، وبارك الله بيك وعاشت إيدك. علي القيسي مشاركنا ب 49 ثانية.
2: السلام عليكم المرة الثانية، معكم أخوكم عاشق رشيد علي القيسي. والله يا ستبان يا مارجيم، هي على عيش على القلب والنوم ترجع لك الحمس، والله العظيم واللي يريد يسمن والله حتى بدونك العالم تسمى خطية من وراء القهر والهضم والضيم. فلا عم الأكل فتشي فتشي ما تقدر تعوفه بصراحة، بس بالمعقول أكل بالمعقول، اتبع الرياضة، ألعب كرة قدم، سباحة، كل شيء بالرياضة حلو، تقدر كل شيء ترتب وضعيتك.
0: طيب
2: الحمد لله يعني كنا طبيعي نقول، بس مراوسيها بري، أنا عندي وزن شوية زايد يعني 5 كيلوات زيادة، بس الحمد لله مراوسينها بالرياضة بكرة القدم. وتحياتي لكم، معاكم عاشق رشيد على القيسي.
0: عاشت إيدك وبارك الله بيك، مع أنه هواية من لاعبين منتخبنا يعني في سنوات سابقة، وهذه المعلومة أكيدة يعني عن قرب وصلتني في سنة من السنين، إنه لاعبين المنتخب كانوا يقعدون سهرات وأكل قوازي وباتشات بالليل وتشاريب والبسبوسة والمعروف شنو والكنافة، يعني ولا كأنه هو لاعب ورياضي ومنتخب. ما أريد أذكر أي اسم وأي اسم، أنتوا عرفتوا منه ومنه ذول الكرشة واللي ما بيهم حيل يركضون صارا في حين يعني هسه أخونا أبو حسوني، خلي نقول هو لاعب كرة قدم بأندية شعبية، بس وياكل، بس هو محافظ على لياقته البدنية ويتحرك ويركض إلى آخره. صباح النور والعسل من باب محمد، شكرا يا علي. مسج من بلال من كركوك، صباح الخير، أتمنى لأخويا مروان فارس بالإفراج إن شاء الله، يا عيني إن شاء الله، الله يفرج عنا يا رب، والله ينطي الصحة والعافية، وإن شاء الله يرجع إلى بيته وعائلته بخير وسلامة. شكرا يا عيني، شايفته يعني شايفته، صباح الخير عليك وصباح الخير على كابتن مروان فارس، الله يفرج عنا إن شاء الله يا رب. سحر الخفاجي تقول، يقول الإمام علي عليه السلام، نأكل الأكل ليحمي لنا لا لنحمله، ليحملنا لا لنحمله. صباح الخير، صار 3 شهور ملتزم نظام الطيبات، نزل وزني 5 كيلو، بينما هو النظام ليس نظام تخسيس وإنما توزيع صحيح للطاقة والفائدة من الأكل. الأمور طيبة والصحة أفضل، حتى ضغطي انتظم وأكو أشياء كثيرة ما يسعني ذكرها. يعني تحياتي إليك أستاذ مهند أو محمد عبد. سبحان الله، أني نظام الطيبات، أني أصلا نظام حياتي، يعني دجاج أني ما أكل، كنت فتشي بسيط أكل دجاج بيض ما أحبه. هذه مسألة الفواكه الزايدة، السكريات، الحنطة، وبالفعل لما أكو أمور كانت موجودة يعني عادي، مثلا أكل نص صموناية مثلا، طبعا أدفع ثمنها غالي كنت، بس من تخلي بالك من هذا الموضوع وتترك وتلتزم، بالله الكريم صحة عظيمة. فعاشت إيدك وينطيك ألف صحة وعافية، وتحية لكل إنسان دا يتبع أي نظام غذائي مرتب يعني وضعه أو مرتب صحته، صح التعبير. أوكي زين. نروح إلى ياسر العزاوي. صباح الخير أخونا ياسر.
3: صباحكم الله بالخير ستبان عليكم وعلى الكادر وعلى المستمعين. جبتيها على الرجيم، هذا واحد قال لي يا بتر الرجيم راد لعزيمة، يقول والله ما خليت عزيمة ما رحت لها، شو ما ضعفت. تحياتي لكم ياسر العزاوي.
0: تحياتي لك يا عيني. هذا أبو النظام الغذائي صدق، لا حد يعزمه، لأن هي العزيمة شو تقدم لك قابل جرجير وخس ولمونة وزيتون؟ يعني لازم تشاريب، لازم قوازي، لازم يعني هاي أكلات دسمة، دولمة. فهذا شلون بي؟ هذا راح يجي يفشلنا، هذا لو ياخذ هيجي بالشوكة والسكين، إنه منه

0: والله هذا عزومته فشلة يفشل. انت وين ذابح له خروف ومسوي اشكال وانواع من الاكل؟ هو لا لا انا لا اكل هذا. خاشوقة ملعقة رز زين شو دوخر ولك. والله واحد يصير في الردنة ويقعد. زين فلا حد يعزم أهل الرجيم. حسين الشيباني الغالي بونجور يا حتوني.
1: صباح الخير على ستفان، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على المستمعين. أنا بالنسبة لي جربت نظام الكيتو قبل فترة
0: زين
1: ووياي نجح بصراحة. بس ليش عفته لسببين. اولا اللي كان منطيني واهس انه اسويه بطل، والشيء الثاني سمعت انه بمضاعفات ثانيه ياثر على وظائف بعض اعضاء الجسم.
0: طيب
1: ويسوي لها مشاكل. الحلو بالموضوع انه هو هذا النظام لازم تمشي مثل السكه وياه، يعني إذا أقل خربطة أو زغل معين أكلت أكلة معينة كأنما أنت كل شيء ما مسوي. تحياتي للستفان.
0: الله محييك. وأعتقد الكيتو أعتقد أنه هو فقط على اللحم، يمكن مش لحم خضار يعني، وما يناسب أي أحد. يعني أنا أعرف 2-3 تقريبا تأذوا من هذا النظام. أوكي صحة وسلام عليك يا أبو علي الغالي. وسام الأسدي بعث لنا فويس، حياك الله وسام.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير سيد المخرج، وصباح الخير مستمعين جميعا. طبعا البارحة المباراة الأمنيات غلبت التوقعات. أنا كنت أتوقع أنه الأرجنتين تفوز، ولكن كانت أمنياتي أنه إسبانيا تفوز كوني أنه من مشجعين إسبانيا، والحمد لله الأمنيات غلبت التوقعات.
0: الحمد لله. والله أنا نفس الشيء، يعني على اعتبار الأرجنتين دائما تأخذها، بس أكو عندي حدث أنه إسبانيا تفوز لأنه أحبها. يعني أتمنى، كنت أرجو ولا خاب الرجاء. الحمد لله. ما أدري إحنا شطاب بتشياستنا، بس ما يخالف يعني. الفكرة وصلت إن شاء الله. زين حسين الشيباني يقول الكيتو لحوم وطحين وشكر وملح ومعجنات، وحتى الزيت لازم زيت الزيتون مو دهن عادي. طيب فاضل، بونجور فاضل.
3: السلام عليكم، صباحكم الله بالخير.
0: صباح النوير.
3: بالنسبة لموضوع الرشاقة والله هو مطلوب، بس إضافة لأنه أكو كل زمرة تحتاج لها، يعني يسبب السمنة عندها نوع معين من الأكل، فيعني أشوف إن هي الأكل إذا يعني أكو مقولة لا تأكل إلا إذا جعت، إذا ما جوعان واحد ما قدر ياكل، والحركة بركة حلوة. تستمر الأمور طيبة، المشي حلو، أحمشي هي هاي والله. طبعاً أفضل نظام يعني صراحة جربته هو واحد يتريق الصبح وما يأكل بعد لحد 4-5 العصر، لا أكثر للستة تقريباً.
0: أي
3: صح. 8-6 أكل، هو غدا هو عشاء، بس بينها مي وشاي قهوة عادي. فتشي هذا النظام يخبط يعني، وبالليل أيضا ماكو بعد أكل، فقط شغلات خفيفة وخلاص.
0: طيب عاشت إيدك. أكو ناس جوع بالليل ما تشتهي أثناء النهار، لأنه مثلا دا يفتار يشتغل ما أعرف شنو، أو مرات بروجرام يومه يحتم عليه أنه يستقر أخيرا بالليل بالبيت، فجيبوا لي أكل. أوردي هو تعبان من الشغل وما أعرف شنو، وعنده قاعدة من الصبح، فهو حياكل وشنو وينام يسلمها بعد. هذا وين يروح الأكل؟ يطق إصبع بالكرش وبال يعني راح يسمنه وما تحرق هذه الدهون، خصوصاً إذا هو يسوق سيارة مثلاً. يعني يقعد الصبح يشغل سيارته ويطلع، يروح منها بسيارته، ماكو حركة، فهاي هنا مشكلة يعني. بس ممكن تجاوزها، يعني مو معضلة، ممكن تجاوزها جدا. علي الشجيري، صباح الخير يا ابو حسوني.
4: السلام عليكم، صباح الخير ستوان. ستوان الجماعة، جماعة ذيك الصبحة، رحل كبيرهم باكيا.
0: اي
4: ولم يعد.
0: شقد حلوة دموعك، صبي يا دموع العين صبي.

0: بونجور، صباح النور عليكم يا عيني. عبد الله ابو ايهم، صباح الخير والجمال والكلمه الطيبه. صباح يبدا بنبره صوت واطلاله تزرع التفاؤل على اذاعه الرشيد. كل التحيه للمبدعه والمتميزه دائما بان المسوي. اتمنى لك يوما جميلا يشبه طاقه الصباح التي تنقليها للجمهور، مليئا بالنجاح والتوفيق المستمر. أخوكم عبد الله أبو أيهم، كل التقدير يا أبو أيهم الغالي، وصباح الورد عليك ويومك جميل إن شاء الله تحقق لك فيه السعادات. وسام البحر، صباح الورد ستبان الوردة والمخرج الراقي، ربي يحفظكم غوالي ويسعد أوقاتكم. وإنت ويانا بعد فارس أحمد من ألمانيا، صباح الخير والسعادة والسرور ستبان، منورة إذاعة الرشيد، وأحلى صباح على مخرجنا المتألق، وأحلى سلام للجميع. ملاحظة، شو رأيك البارحة بالمباراة؟ كانت بالنسبة إلي رائعة، طبعاً رائعة بالعمالقة اللي بالفريقين، رائعة بالأداء العملاق. بعدين هي لحظات الحسم هذه تنطي فد جو خاص، يعني فشي رائع. والأجمل أنه صار الكأس إسباني. يعني فألف تحية لك يا أخونا فارس. أحمد يقول أملك كل شيء إلا أمي. يسعد صباحك، الله يرحمها يا رب، الله يرحمها. أحمد محمد كاظم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت العزيزة ستبان، أرجو منك ومن جميع المستمعين الدعاء لي بالشفاء، كوني أمر بوعكة صحية وأكون ممتن لكم مع جزيل الشكر. سلامة، ألف سلامة عليك أخونا محمد كاظم، يعني أسأل الله أن يشفيك يا عيني وتقوم بالسلامة ويهون عليك ما أنت بيه بإذن الله تعالى، وإن شاء الله أجر وعافية. صدام الزبيدي، صباحك ورد وعافية، شكرا جزيلا. عباس الحمداني مشاركنا بفويز، نسمع أخونا عباس.
1: حياتي لستوان عباس الحمداني، الشخباتش إن شاء الله بخير. ستوان حشاش من الغلط، افتهمت الموضوع غلط وبالعزيمة هم افتهمها غلط. هو مو يعني ينعزم، لا يعني الرجيم يراد له عزيمة بأن يترك الأكل، بس هو مفتهمة غلط، وانت يمكن هم مفتهمتي غلط. تحياتي لك.
0: عزيمة يعني إصرار، يراد لعزيمة وإصرار، مؤاني كل شيء أخذ على جانب الأكل، يعني عزيمة يعني أكل. زين. أي فعلا كل شيء بالحياة، شوفوا الإرادة تنقذك، العزيمة تنقذك، الإصرار والثبات على رأيك ينقذك. فكون الإنسان يريد صحته تكون تمام، عليه أنه يتبع نظام غذائي غير مضر، خصوصا لما يبدي يكبر بالعمر. يعني أنت بالخمسينات مثلا أو بالأربعينات مو مثل أكل الطعشات، مو مثل أكل العشرينات، يعني عليك أنه شو نسميها، نبهرز. هذه البهرزة حلوة، حلوة ومفيدة، وأكو أشياء تدرون شقد أكو أشياء ما لها فايدة ناكلها، يعني هيجي بس هي نفس تريد. يعني فعلينا أنه نربي أنفسنا، نقومها. أوكي أوكي. عندنا مسج، ياسر يقول لا قصدت إصرار، هو أبو ريجيم عبا الأعزاي. نكتة، اي عن نكتة مالته غير. اي مصطفى القيصر، هلا والله.
2: ضمني على صدرك وبعدني عن الناس، شوف الخجل والحب والنشوة والإحساس، والله يا عمري نسكر بدون الكاس.
3: صباح الخير والعافية عليك ستبان، صباح الخير عليك والمخرج. الأصدقاء المستمعين.
0: هلا بقيصر بانجور، صباحك نور، وشكرا للطلة الحلوة والصوت الحلو، وشكرا لاختيارك شيء لكاظم الساهر. صباح الخير ستبان، أتمنى لكم يوم سعيد من بعد هذه الضوجة. على طاري دبات المي، هاي قديمة؟ هاي مال البارحة. زين، خلي نعوف دبات المي. لا تذكرني بيها حازم، لا تذكرني بدبات المي حازم. زين، اليوم بعث لنا حازم فويز. صباح الخير.
4: صباح الخير ستبان، شلونك؟ شو اخبارك؟ صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين. ست، بخصوص موضوع المناطق الزراعية والمناطق العشوائية بين قوسين، خلينا نقول عليها الحواسم، يعني إذا أحد عنده معلومة يقدر يفيدنا بها، تطوب طابو تصير أو لا، يشيلونها من التجاوز، يا ريت تكونوا متفضلين علينا.
0: زين، تحية لك أخويا حازم أولا، وثانيا أنت تعرف شقد أكو حملات قامت بها محافظة بغداد ل يعني إخراج الناس المتجاوزين بما يعني يسمى الحواسم وغير الحواسم، بإخراجهم من هذه المناطق واستغلال المناطق وراح أقول لك شغلة ثانية أنت منها وقيس. ناس قاعدين بملك طابو مالتهم ومناطق معتبرة يعني وأحياء سكنية حقيقية، وهذه طارت أملاكهم وأخذوها، فكيف ما باللي قاعد حواسم يعني متجاوز يعفو؟ هذا هو ومي الزلاطة نفس الشيء عندهم يعني، وصب صب يا عيني صب.

يعني أنا ما أعرف ليش أكو ثقافة عند بعض الناس طيبين طبعاً من العراقيين إنه هم يتوقعون الحكومة تفكر بيهم تفكر تعطيهم شيء. ماكو هيك فيلم، هذا فيلم هندي. شايفين الفيلم الهندي اثنين دا يمشون يلقون وحدة طفلة رضيعة يلقوها بالطريق مذبوبة يشيلوها يربوها ويتعبون عليها تطلع أمهم بعدين. أي شو يا ربي. إحنا نفس الشيء ذولا معايشينه هالفيلم الهندي. والله العظيم إحنا الفقراء وإحنا المجاهدين وإحنا في سبيلكم ونجاهد من أجلكم وما أعرف شنو وعنا بعين الله ولازم تصبرون وإحنا نقذناكم من الدكتاتورية وإحنا ما أعرف شنو وإحنا في سبيل الشهداء وإحنا لهناك وشابسينهم دبات المي و13 مليار 15 مليار 12 مليار يعني انت قيس من الحكومة ما ولا التابعين لها ماذا يفرقون يعني تشوفتوا المتجاوزين البارحة اللي تجاوزوا على أخونا الضابط الضرير يعني ماكو احترام صار لأي شيء ولا أكو حرمة لشيء. ذاك اليوم بالبصرة تجاوزوا على أحد النواب وضربوا كفخ النائب شنو هاي عمي. لذلك أنا دائما أقول لكم إحنا منو يحكمنا أصلا؟ إحنا محكومين من منو؟ من أبو السبعبع. هو منو السبعبع؟ منو أبو صوت العالي؟ هو اللي يحكمك أبو صوت العالي. زين ما عليك بال هذه التصريحات الفضفاضة أو أبو صوت العالي وأبو إيد الطويلة. هو هذا اللي يحكمك حبيبي، حكمك أبو الدولار اللي يخزن دولارات واللي يبكي على الفقراء واللي يقول لك عاشت إيدك نحيي الزيدي على حملة على حملته ضد الفاسدين وإلقاء القبض عليهم. هذا هو اللي يحكمك.

إلى أخونا مجيد الكعبي. صباح الخير. صبحكم الله بالخير والعافية أخويا مأمير. هاي الصورة على طاري دبات المي. شنو الصورة؟ يقول يتوفر لدينا دبة براد ماء 20 لتر بسعر 2500، دبة براد ماء 10 لتر بسعر 1500، غطاء دبة عدد 5 قطع ب 250 دينار، خدمة توصيل الحجز. فواحد زين ألقي القبض عليه مؤخرا، يقول لك هسه يردون يسكتوه وتعبوا من الحفر. كل ساعة بعترف على حفرة. يقول بي مجال السعر بيش تحسب لي المية دبة إذا على 2000 دينار تمام خالي. هو هذا اللفلفهن وخلاهن بالدبات ودا يعامل بعد. النوبة فتفقرية. انتو شفتوا لكم واحد من ذول المفسدين؟ الواحد سوى لفت خير للناس، سوى رد شلون شلون اغاث ملهوف مثلا يبكون بوجه الفقير. والله كان بودنا انه ننطيك بس ما عدنا، جيب الفايل مالتك ينطيل هذا اليم، هذا اليم شبره. والله هو هذا اليمه اليم المسؤول، والله هو هذا اللي شايل هم المواطنين. والله العظيم هذا المرافق الخاص للمسؤول، هذا يجب أن توضع له صورة كبيرة في مطار بغداد الدولي حتى اللي يفوت يشوفون يقولون هذا منو، نقول هذا اللي حامل مشاكل المواطنين. شلون يعني هو اللي ياخذ الفايلات اللي بيها مشاكل الناس وصح يشمرها بعدين. يعني فد مضحكة، والله العظيم سووا الشعب مضحكة وهم مضحكة أصلا. المهم فلا تدورون بيوت من الدولة، والريد بيوت والريد قطعة أرض والريد هواء بارد والريد ما أعرف شنو. تريد تقعد وتحلم، تريد تتمدد إن شاء الله، تريد ترتاح. ليش انت منو عيني؟ نسيت زمن الدكتاتورية؟ ها هسه براس الديمقراطية هسه تتبطر على نعمتك.

يعني البارحة بالعظمية اخواننا اصحاب المولدات طلعوا مظاهرات يقولون وين شو وقت الحكومة اعطتنا حصة من الغاز حتى احنا هيجي. فتصريحات كاذبة، تصريحات هيجي بس لعلع على الفاضي، يحكي سنعمل وسنحكي وسندق تشوبي والى اخره، علي من على رؤوس المقاريد، ويخلون المواطن وابو المولد لو المواطن، ويعني احنا نتكاتل بيناتنا، هم يباعون من بعيد ياكلون وظافرهم يقولون ويحشون فلوس يشبسون فلوس. انتوا هسه شابسين طرشي ببيتكم، اشتريتوا خيارات سويتوا بين طرشي دقوس، هم يشبسون فلوس، ايش عبالكم لعد بويا؟ هو هذا النضال، عودتوا صبرتوا بالفقر وبالحصار ودك حروب من حرب إيران الأم المعارك للثانية والنوب الإرهاب وما أعرف شنو، عودتوا مناضلين وصبرتوا. الله يا الله، دب الطرشي ما شابسين، الجماعة يشبسون فلوس وشدات، هذا النضال، هذا الجهاد في سبيل العراقيين وفي سبيل المذهب. نعم،

0: يقول لك رؤوس كبيرة راح تطلع أو يلقى القبض عليها، إيش راح يطلع من وراهم؟ مغارة علي بابا؟ هذول إيش راح نلقي وراهم؟ إيش قد فيما لو تحقق الحلم، هذا الحلم العراقي والله هو ما يتحقق يعني، بس يعني إيش قد راح نلقي من خيرات العراق في بطونهم. أبو محمد صباح النور، أبو مصطفى عفوا، صباح النور والسرور ستبان الجميلة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين. قال النبي يوسف عليه السلام: العشق مقدس والعاشق لا يعرف الخيانة. أحسنت أحسنت. مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك وللمخرج. هو حتى ما يتمرض على عادل قصد السياسي يعني، اي النوبة ماكو يا الله يعني عزرائيل مصاحبين حتى عزرائيل دول، استغفر الله. ابو فهد الفراجي صباح الخير والسعادة ستبان، سلامي للكادر والسيد المخرج، سلام خاص من اللواء خلف حسين ولجميع الكادر. ابو فهد ابن الرمادي، الف تحية لك يا عيني والله يبارك فيك اخونا، تحية كبيرة الى سيادة اللواء وعساكم بخير وسلامة أخوتنا. أزاد أبو جعفر مشاركنا بفويز، صباح الخير.
1: صباح الخير ست الغالية، صباح الخير عليك وعلى سيد المخرج، صباح الخير على العراق وشعب العراق، الله يحفظكم وجاه محمد وآل محمد، سلامي للجميع.
0: الله يسلمك ويطول بعمرك يا عيني. على عادل يقول النوبة الفقير شكو مرض يصير بي، إيه قلة تغذية قلة راحة، بس احنا عليا من نتبع نظام غذائي. العراقيين ما شاء الله هم صنعونا أنظمة غذائية، أولا يحرقون قلبك، زين يحرقون قلبك، العراقي حسوس، العراقي أبو إحساس، حتى بالفرح يبكي خوش، فهم لعبوا لك على الوتر الحساس على قولة شيرين، اشتغلوك من ناحية نفسية، حتى شنو حتى ما تحب الأكل زين، بنفس الوقت فتحوا لك مطاعم كوما، نعشوا المطاعم انعشوها وصارت منا لهنا مطعم زين، انت بس تفتر على المطاعم. بس تفترت اسمه. والله يا الله. المهم فهم خلقوا لك نظام غذائي حلو ومرن، وما تحتاج انت بعد تحرم نفسك، انت اصلا محروم. حسين الشيباني،
2: انا اريد افتهم جماعه الريال ليش فرحانين، بس اريد افتهم
0: ليش انتوا ليش ضايجين جماعه البرشا،
2: مبارحه اسبانيا والارجنتين
0: وانتوا شو عليكم،
2: الارجنتين بها ميسي اسبانيا يا مال توريس، يعني توريس هو برشلوني وسجل زين، ادري انتوا وين كوكوريلا اصلا بعده ما منضم لكم بعده بتشيلسي زين، عود ينضم الموسم هذا الجاي زين، على شنو انتوا يعني انتوا فرحانين، حصلتوا كاس العالم شلتوا كاس العالم زين، ميسي اول وتالي راح يغادر يعني، بس هو البارحه بكى مو لان ما حصل كاس العالم، لا هو حصله حقق كل الانجازات، بس لان راح اخر مباراه بكاس العالم راح يلعب، فأكيد يعني هذا الموضوع مو سهل عليه، مثل ما بكى رونالدو اللي كل شيء ما حصل زين، هذا هم نفس الحالة، بس هذاك عنده إنجازات، هو بصراحة هم اثنيناتهم عندهم إنجازات، لكن يعني المفروض الشماتة شوية تبتعدون عنها، لأن أساسا أنتوا صار لكم سنتين بدون إنجازات، وتحياتي للجميع ولا حد يزعل من عندي.
0: حتوني وين شابس هذا الحكي؟ شابسه بقلبك؟ زين هسه انت شعليك وانتو البرشلونيين، انتو شنو دخلكم فاز هو خسار بجي، انتو برشلونيين شاليكم هسه احنا نريد نفرح لاسبانيا نحبها. انتوا ليش ضايجين؟ انتوا ليش ضايجين؟ انتوا ليش اليوم ما بيكم حيل؟ وجوهكم صفرة. مالك خلق. اليوم حتى ما منطين مصرف للبيت جماعة برشلونة. ليش ما تنطون مصرف للبيت على مود دموع أبو تياغو؟ أبو تياغو ترى يلعب بالدفاتر لعب. أنت لاعب بيك أبو المولدة لعب. زين ومحشي بدبات يعني ذي فولاذية إيش جوز ضامن بزحل. إحنا فرحنا الإسبانية. أنتوا ليش ضشتوا على الأرجنتين؟ شكو ابن عمكم ابن خالكم عندكم شنو؟ أما مسألة الدموع فالكل يبكي. رونالدو ذاك اليوم بكى. وانتو تعرفون رونالدو هو ملك كأس العالم. ملك كأس العالم. بس ما حالف الحظ. مثل أبو التيت البارحة. عادي.

0: المهم طلعونا من الرياضة زين. أنا هذا الموضوع يعني يحرق قلبي زين، وبعد أنا ما أريد هسه يحترق قلبي. نو حرقان قلب. علي العبيدي من سلطنة عمان ستبان الله يحفظكم ويديمها الصوت المخلص والنقي. بالنسبة للأكل ماكو داعي نحرم نفسنا من الأكل، الأكل بعقل لكن لازم جيم وبس، وبالبداية ويا مدرب يفهم طبعا. رح يكون بفلوس ووقت طبعا، بس أهون بألف مرة من العمليات ومخاطرها، وفوق هذا تكسب الصحة واللياقة اللي هي نعمة لا تقدر بثمن. أما الحميات القاسية فغالبا ما تتعب الجسم وتمل بسرعة، عبالك مريض لا سمح الله. السر مو بالحرمان، السر بالاستمرار. الله، عاشت إيدك أخونا علي وبارك الله بيك، وإن شاء الله ينطيك ألف صحة وعافية. اي والله يا علاء عادل، انطونا مطاعم وملابس ومحلات ومعروف شنو، وهسه مزارع صارت شغلة المزارع. وبعدين وهم يجبسون طرشي، طرشي ورقي. حسين الشيباني، غير اسبانيا كلها برشلونة وفوقها النوبة، يعني احنا فرحانين لكم وانتم مراضين، زيتوا ليش ضايجين؟ الله، هنا يبين الوفاء. ويتدخل علي القيسي، يتدخل كارث بيل.
1: يا بابا علاو الذهب حبيب قلبي حسين الشيباني، تحياتي لك. يا بس احنا بكيفنا نشجع اسبانيا نشجع فرنسا، احنا بكيفنا. انا رجال باش تشجع اسبانيا، ومن حقنا احنا كنا نفرح بالفريق اللي يريد نشجعه. يا ابو علاوي هاي دموع التماسيح ما صاحبكم، خلي عوفه على صفحة، دموع التماسيح كله متر ونص.
0: يا بلعب لعبي جنن، هو عمره 39 ما ادري 38 سنة، عبالك 20 سنة. لا صدق شوفوا ميسي اموت منه، يعني ما ادري من قبل ما شجع الريال اني ما يعني ما بس يا ب هو ما ادري تحس شخصيا يعني ما هنا بالزردون. هذا رأيي الشخصي، مو تسقيط بي، وهذا رأيي الشخصي. مثل ما كواي يكرهون رونالدو، هاي همين شخصية يعني رأيهم محترمة، بس لعب يعني بصراحة مذهل مبهر. واحد بعمره يعني ما لا أصغر منه ما لعبه هيجي زين، لأن هو مسؤول عن تاريخ أبو تياغو، مسؤول عن اسم، مسؤول عن أرجنتين، مسؤول عن تحقيق حلم، فبذل كل جهده. بس دموعه ما عجبتني، مثل دموع ذاك اللي يقول فقراء الفقراء. والله دموعه شو ما عجبتني، ما حسيتها صادقة. يعني كريستيانو من بكى تحسها طالعة من القلب، شنو تقول واحد من السماء نيلتنا. وقابل كون ملاية. أهلا لومي حبيبتي، عاصمة إسبانيا منها غير مدريد. أكثر العرب ما يحبون ميسي لأن ما أخذ صورة مع رئيس الكيان الصهيوني، ولهذا ما يحبونه. والله ولا أدري أنا هسا عرفت هذا الموضوع. لا الموضوع أبعد من هيك شيء يعني، بس هو ما أدري، مو أكو شكل مملوح، مو أكو مرات هيك وجوه تحبها تدخل للقلب يعني، ومرات وجوه ما يعني. المهم صح ندور وجوه ندور دبا. المهم خلي نروح على البث المباشر أحبابي الخاص ببانجور على فيسبوك، ونشوف من مشاركنا من الأحباب. حياكم الله. حيا حيدر البحر اكصحي مع حركه يحقق هدف ابو تياغو حتى كذا خطر اشرب ليمون المطر زين تعالوا نقول دموعك سيت حكوا المهم حققت عدالة السماء مو ترامب البارحة راد ياخذ الكاسوية ترامب ما ادري ايش حسه المهم هو يريد يشارك كل شيء كل شيء حاط خشمه جوزاء بعد والله ابو كوريا لا ابو كوريا ثقيل زين حيدر يقول منفعة الفيفا شوي عن دعم ابنهم المدلل بين مساواه وحجم فريق الفاشل الأرجنتين بقيادة ميسي تدخل التاريخ كأول منتخب يقضي 120 دقيقة كاملة بدون أي تسديدة في كأس عالم أخ زين حيدر صباحكم علي يا عسل يسع صباحك يا عيني عبد الكريم الحلي صباح سرور هلا والله دور مع محمد صباح عسل ست الغليبان المخرج دوما مدعين كل التوفيق والنجاح الدائم لكم في جهودكم المشكورة أو جهودكم الكرة حمة الأم وقتك سيف إذا لم تقعه وقطعك فاستغل هذا الوقت بذكر الله أن القلوب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم داء للقلوب حياك الله يقول ألف مبروك فوز المنتخب الإسباني على منتخب الأرجنتين بهدف قاتل قبل وتتويج كأس العالم المرة الثانية فرحة أردنية لا توصف زين شنو هسه نقول ايش الاردن فرحت بنجاح اسمي بالفوز او نلها الفوز ما حدوني يحيى الحمداني صباح الورد والاسمين على ستبان المتوي وجميع الاصدقاء شكرا لك يا عيني صباح الفل عليك لومي تقول من بابي هو هداف البطولة لان ميسي ما سجل بهاي اللعبة فهو المتصدر الاول اي المهم خلاص الكأس إسباني وإحنا خلاص وصلنا إلى نهاية بانجور نودعكم وإن شاء الله نلتقيكم باكر بعد 7:30 على الحب والمودة أرجوكم انتظرونا في الختام تحياتي في الميكروفون بان الموسوي وتحياته في المكسر ويسام ماجد هنا نلتقي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: متمشي وياني يعني.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد بتونس فيك وانت معايا
1: بتونس فيك بدل قربك ليا. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيدة فم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيزور إيران وتركيا. رئيس البرلمان يوجه باستضافة وزير الكهرباء للوقوف على واقع تردي الطاقة الكهربائية. العمليات المشتركة قصف 6 أوكار للإرهابيين بوادي زغيتون ضمن قيادة عمليات كركوك. فصائل المقاومة تؤكد عدم تنفيذ أي استهداف للقواعد الأمريكية في العراق والمنطقة خلال الأيام الماضية. الخارجية الإيرانية: واشنطن لم تلتزم بمذكرة التفاهم، وهدفنا صون إيران وحماية سيادتها. تحركات أمريكية جديدة: تل أبيب تدرس استقبال المزيد من طائرات التزود بالوقود. كوريا الجنوبية تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط فورا. طقس العراق: غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي مقبلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الرشيد اف ام اذاعتك. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

18 بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيزور إيران وتركيا. عرقشي وقت التفاوض سيحين بعد تحقيق مكاسب ميدانية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية نزار أميدي في بيان أن أميدي استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار. وأضاف البيان أنه تم التأكيد أيضا على أهمية تكامل الأدوار بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، بما يعزز أداء المؤسسات الدستورية ويسهم في دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية عبر دعم المؤسسات الرقابية والقضائية. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور إيران وتركيا، فيما أشار إلى اهتمام بدور العراق في قدرته على الإسهام بدعم الحوار وتخفيف التوترات الإقليمية. وحول ملف حصر السلاح بيد الدولة، أشار إلى أن ملف حصر السلاح بيد الدولة شأن سيادي عراقي، وقد أكدت الحكومة العراقية مرارا أن هذا الملف يدار وفق أحكام الدستور والقانون وبقرار وطني مستقل. ذكر بيان لوزارة العدل أنه في إطار رؤية وزارة العدل الهادفة إلى ترشيد الإنفاق وتطوير بيئة العمل ومكافحة الترهل الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقاية من الفساد، وجه وزير العدل خالد الشواني باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والإدارية شملت إجراء تدوير شامل للكتاب العدل في بغداد على أن يمتد لاحقا ليشمل المحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية في العمل. أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن تنفيذ عملية إنزال جوي خاطفة أسفرت عن تدمير 6 مضافات ومخابئ تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومؤكدة من جهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب، وبتنسيق وتخطيط مباشر من قبل خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة. أخيرا، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن التوقيت المناسب للتفاوض مع الولايات المتحدة هو بعد تحقيق مكاسب ميدانية واستراتيجية على الجبهة العسكرية، وأضاف أن الحرب يجب أن تنتهي عندما تكون لإيران اليد العليا في الميدان، وذلك إما عبر نصر عسكري أو من خلال المفاوضات. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيزور إيران وتركيا. عرقشي وقت التفاوض سيحين بعد تحقيق مكاسب ميدانية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا .com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: أغاني وأكثر. الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: بعد قضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.

يا بعدهم يا سراجي.

0: يبعدهم
1: كلهم يسرى
0: إيمانهم طبعا
1: كلهم
0: يسرى إيمانهم عطني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيزور إيران وتركيا. وزير العدل يوجه بإعادة هيكلية دوائر الكتاب العدول في بغداد. التربية تعلن معدلات البقاء في مدارس المتميزين والمتفوقين وثانويات كلية بغداد. عمليات بغداد تنوه عن قطع طريق رئيسي جنوب العاصمة لوجود أعمال قشط وصيانة. العمليات المشتركة قصف 6 أوكار للإرهابيين بوادي زغيتون ضمن قيادة عمليات كركوك. فصائل المقاومة تؤكد عدم تنفيذ أي استهداف للقواعد الأمريكية في العراق والمنطقة خلال الأيام الماضية. عرقشي وقت التفاوض سيحين بعد تحقيق مكاسب ميدانية. تحركات أمريكية جديدة، تل أبيب تدرس استقبال المزيد من طائرات التزود بالوقود. كوريا الجنوبية تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط.

طقس العراق غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1

الرشيد اف ام غير شكل.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من دا يسمعنا هسة على أثير موجتنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد هذا الوقت المن لأنه إحنا برنامجنا درس شاغر راح أكون وياكم موجودة بالأعداد التقني مع عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج عمار كامل.

اياس الخفاجي تحياتي لك ايوسي. كيف يا اياس؟ كيف كيف لك اعتراض؟ اكيد تحية للكل. راح نبدو ياكم حلقتنا اليوم ببرنامجنا درس شاغر ويا اللي عايش بغير عالم دنيا ربيع. واحنا يعني هسه بلشنا بالعشرية الاخيرة من شهر السابع. دنيا ربيع خيلو.

طبعا أنا هاي السنة شخصيتين شخصيتين من من من اللي كلش أحبهم، يعني شخصيتين طبعا داعشين مشهورين بالكرة، بالكرة يعني بالكرة أوكي كرة القدم وبالفن، ثلاثهم يعني هاي السنة كانت إنهم خسارتهم تلاحظ يعني. يا شهر بالله يا ذكرني يا شهر توفى هاني شاكر لهذا يعني حبيب الروح أكيد الله يرحمه، والبارحة نهاية ميسي كانت، فيعني أنا حزينة يا عالم يا ناس.

ايه العيال خسرتك. يلا عموما خلونا نبلش بحلقة اليوم. طبعا عندي سؤال لكم. السؤال يقول شنو اكثر وعد تسمع يوميا ونادرا او اطلاقا ما يتحقق؟ يعني جابت لكم 1 2 3 4 اربع اشياء ممكن نسمعها من المقابل. طبعا غير اذا الرجال حيقول لي بعدك وعد اللي هو موضوعة انه راح اترك التدخين، ها عفوها جانب لانها مستحيلة ونادرة ومصر، ويعني يعني الا الا الا الا هي توقف توقف الرئة يعني الا خطر كل الشبير يلا ممكن يوقف المدخن عن التدخين. لكن شنو اكثر وعد نسمعه يوميا نادرا ما يتحقق؟ راح ابدي رجيم من باكر؟ لو راح انام يعني من وقت من باكر، طبعا كله باكر ما اعرف يعني ماكو من اليوم. لو راح اضم فلوس، لو راح اقلل استخدام الموبايل. شنو اكثر وحده من هذني الوعود اللي تسمعوها يوميا ومن تسمعوها تعرفون مستحيل راح تتحقق؟

0: أني أرجع وأقول ما إلي أي علاقة بأي شيء تسمعوه من بعد كلامي، ما لي علاقة رجاء. أوكي برنامج إحنا اثنين ناب، هاي نختلف أنا وعمار. أي شيء تسمعوه عبارة عن فواصل، غناء، مقاطع فيديو، غيرها أنا مليش دعوة. أرقامنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. يلا عدنا أول اتصال.
1: يلا الورد.
0: اهلا مساء الخير.
1: مساء الخير والجمال عليك عبور الوردة.
0: هلا والله مصطفى، شلونك؟
1: الله يسلمك وتحياتي اكيد لابو الذوق والاحساس المرخف عمار ابو علاء والورد، والعاد ذوقك على كل شيء تقدمه، كل شيء يطلع منك جميل يا جميل انت.
0: هو منو يعني مشكله هاي والله
1: يا هو امبارح الاغاني تخبل، اليوم بدايتها تجنن بعد شنو
0: يعني ربيع.
1: انت من شنو تشتين والله عني؟
0: لا عمي
1: قاعد يونسنا بالقران.
0: انت وين هسه ودا تسمعنا بالله؟
1: انا قاعد اسمعكم.
0: من وين جاي؟ من وين؟
1: انا هسه حاليا
0: ايه
1: بالكرادة داخل،
0: يعني بالسيارة.
1: بالسيارة ايه
0: يعني شمس فتشي، يعني اكو يعني الستيرن يشوي، يعني الدنيا ربيع وانت متونس.
1: من يطلع عمار الجو يصير لطيف.
0: ماشي يلا.
1: اي والله لا احس بحراره ولا ابد وحضرت

0: فواكه جيب النشيش واجي
1: ايه؟
0: مسوين العشاء وهاي نفس الشيء. اقول ها وين الرجيم؟
1: طيب
0: اي والله كارثة.
1: أنا كلش أشكرك مصطفى، أتمنى لك يوم حلو. شكرا،
0: تحياتي لكم.
1: هلا والله، باي باي. أياس عندكم قهوة؟ أوه يفتهم قصدي، أكو قهوة بن؟ شبيك؟ أكو قهوة طبت، أكو قهوة طبت للكوفي، تعال نسوي بن
2: درو. عم روح روح عم روح روح روح، لا خلي الناس تضحك عليك، روح بعد لا تسويها.
1: يلا عندنا اتصال.
3: الو
1: الو،
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، هلا والله.
3: اهلا بكم، عمار من بغداد.
1: اهلا وسهلا، مية هلا، نورتنا. من وياي الاسم الكريم؟
3: عمار. عمار
1: عمار، حياك يا عمار، نورتنا. يلا عمار قل لي شنو.
3: هواي هواي كلام نقول اليوم، نقول باكر راح نسوي. اولها الكهرباء.
1: اي زين، الكهرباء كل من يبكي على لي. طيب
3: راح نسويها راح نسويها وكل شيء ماكو. نجي اذا احنا نفسنا نفسنا احنا نقول مثلا باكر انا بالدار قلت باكر اسوي رجيم، قال ما سويت رجيم لحد ما ضرب لي سكر.
1: هي لا اصل زين، يعني قصدك الا صار عارض كلش قوي يلا ذاك الوقت، يعني حتى ويا نفسنا الا عقوبه. يلا
3: الا عقوبه، يعني انا نزلت من ورا السكر يمكن نزلت 10 كيلوات، وانا قبل السكر ما قدرت. فالا يصير عندنا فد شيء اضطر انه الانسان يسوي، والله ما يقول لي باكر اسوي، عد النوم في عد هالشغله كلها كلها كلام وتصفير.
1: طيب
3: مثل ما يصبرون على الكهرباء.
1: نرجع للكهرباء، عمار كلش معاني من الكهرباء الظاهر، والوضع
3: عاني هو العراق كله يعاني من الكهرباء، انت تعاني من الكهرباء. أيوة انا عاني من الكهرباء كله. أيوة
1: والله النوب يعني والله سبحان الله، بس ايش اقول، سبحان الله المولدات تعطل ويا الكهرباء الوطنيه، سبحان الله. يعني هذه اي صدفه،
3: نصير حاره
1: ايه؟
3: لا كهرباء ولا مولد.
1: صحيح،
3: هسه نصير حاره، هسه مو تموز
1: ايه؟
3: ان شاء الله لا بعد لنا شهر ويروح الصيف، لان 28 تغير الجو. هذا الشهر كله راح نشوف الضيم، وراها يجون يقول لك لا تعلي الكهرباء. طيب. وان شاء الله باكر
1: ايه؟
3: نجهزكم احسن وما تصير.
1: طيب اني كلش اشكرك، نورتني. شكرا عمار. فاصل عمار.
4: كله بربوع، كله بربوع، شلع قلع كله بربوع، هاي بربوع ذاك بربوع كله بربوع، بس الوزاره يا ربع، شلع قلع كله بربوع، كله بربوع كله بربوع، شلع قلع كله بربوع، هاي بربوع ذاك بربوع كله بربوع، بس

0: حمار اكو 7 اب تعارك ويا كوكا كولا زين، فهددتها كوكا كولا قلت لها اقسم بالله الا اشوفك ايام سودة سودة يعني سودة، خاف مفتهم انت شوية عمرك كبير اسم الله عليك. يلا اتصال. الو خل اكمل اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لكم، تحياتي المخرج،
0: نورتنا ميت هلا. يلا احكي لي
1: شو الموضوع.
0: اوكي، اكثر وعد تسمع يوميا ونادرا ما يتحقق، ممكن انت تقوله او تسمعه، حطيك 4، انه راح ابدا الرجيم من اليوم او من باكر، مو اليوم من باكر، او راح انام من باكر من وقت على اعتبار عد نومتي، لو راح اوفر فلوس راح اضم، لو راح اقلل استخدام الموبايل. يا هي من عدن دائما تسمعني او انت تقولهن وما يتحقق ان
1: اضم فلوس.
0: اضم زين، حاولت وصار وياك فشي مثلا؟ يعني شفت قلت يعني ملو قلت اكو ناس يقول ملو قلت اضم فلوس.
1: اضم مثلا اقول خلاص ها هي واصريت وما ادري شنو وبقيت لي كم فلوس في الماستر، بس هناك اقول ها خلنا
0: اي شايف هاي يعني مثلا شاي مثلا يبقى خلينا نقول مثلا فرضا 150 يعني خل اسحب ال 50 100 اوكي باقي
1: فاهم اي والحب العجره وبعدين اقول ماستر اي او مثلا اوصي على شغله اقول عندي بالماستر يلا عد الله كريم
0: هو دمرنا الماستر وعيونك
1: اي والله وبعدين اسحبن والله ما اسحبن اقول انا شقر انا شلون اطمن
0: يعني اكثر وعد انت تقول لي نفسك انه راح اوفر فلوس لكن هذا بالباي باي
1: اي هذا طيب. دائما
0: انا كلش اشكرك محمد نورتني، باي باي. هلا والله.

0: شيك عمو هشاوة ايش نحس سالفة نكرة ما يضحك. يلا عدنا اتصال. الو الو الو
1: الو مساء الورد.
0: اهلا محمد مساءك خير.
1: مساء العافية نور عليك على المخرج استاذ عمار الشهير تحياتي لجميع المستمعين.
0: شكرا محمد. سؤال
1: يعني.
0: برايك الليمونة ليش تخاف من الساعة 4؟
1: الليمونة تخاف من الساعة 4؟
0: اي
1: ما ادري
0: لان وقت العصر.

0: شان شنو محمد؟
1: أول شيء سأل سؤال بزبار مات.
0: لا والله ليش عنكت شبيكم وضحكوا شبيكم صدوك كذي. يلا محمد شنو أكثر وعد تسمعه أو أنت تقوله من ذني الأربعة ذكرتهن ويعني بالباي باي ما يتحقق؟
1: أمانة هن اثنين.
0: أي
1: أنا مسألة الرجيم ما عندي وعد بهذا.
0: زين
1: يعني قبل ما خابر الله شال قلت لي ما قلت له باشر بعد خلاص رجيم لا خبز لا سوالف قاسين بين من أخذتك اليوم صار 14 سنة.
0: زين
1: كل شهر يقول هذا الشهر رجيم.
0: زين
1: قاعد تسمع كل شيء مات. ملعوم يعني أركض من الأربعة ونص أو خمسة أقعد ألعب رياضة أركض بالمنطقة هارويل. بس المشكلة إنه أنا قدام الأكل ضعيف تماما ضعيف.
0: زين
1: خاصة أنا أشتغل حلويات فيديو هاي الأمور.
0: أي بعد هاي وين تقدر يعني ما تست ما لا تستطيع.
1: لا ماكو يعني أنا خلي اشتريت ماكينة والغراض هاي مال حلويات معجنات.
0: زين
1: جبت يابا لاضل شيكار لاضل دهين لاضل الحصة.
0: زين طيب هذا الوعد الواحد. الثاني
1: الثاني الفلوس.
0: الفلوس عند العروس. ايه
1: الفلوس هاي مال الفلوس واحد يضم يعني تخيل انا مره قلت كمره من هذا الشهر بقاصه
0: ومضيت
1: ضميت فيها اول شهر 50 بعد ما عبرت 15 يوم قلت يعطيني 50 محتاجه كانت تنظم قلت لا ما انظم انا بطلت.
0: مو دا اقول هي المشكله ذني الزايدات اللي يجن ماكو هيجي تضل يعني على قولته هنا قلت تحكك ايدك تبقى تصرفها يلا دخل اسحب هاي الخمسين يلا هي 25 يلا
1: حسين مسوي شيء يعني غلط الشيء مو زين حتى بالحلم يعني هاي الامور تجيك.
0: صحيح
1: باشك على الصبح
0: كابوس. طيب انا كلش اشكرك نورتني شكرا لك. هلا والله باي باي باي باي. يلا اتصال. الو
2: الو
0: اهلا مساء الخير. الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام عيوني اهلا وسهلا.
2: شلونك مفي؟
0: الله يسلمك عزيزي الحمد لله.
2: ابو عبد الله
0: هلا يا ابو عبد الله شو اخبارك؟
2: الله يسلمك.
0: عبد ابو عبد الله يمكن قلت لي انت شو اسمه عيد ميلادك يوم 18/7 مو؟
2: والله كرهت العيد ميلاد من ورا حمار والله السرطان من ورا حمار وكرهت الدنيا من ورا حمار.
0: شفتوا حتى من ناحتي اني لا حد يدومني شفت؟
2: ما تقولي فاتح للدنيا ربيع يا دنيا
0: يا دنيا ربيع صدق كذي هو يعني صحيح عن كلامي يوم 18/7 انت مو؟ يا بكل عام وانت بألف خير. شوف هاي الناس اللي حتى يعني ما دايره بال مو مثلك اسبوع تحتفل عمار. كل عام وانت بخير ابو عبد الله ان شاء الله يا رب صحه وسلامه لك وكل ايامك تكون حلوه وهنيه يا رب.
2: الصحه والعافيه
0: الله الله يسلمك. يلا احكي لي شنو الوعد اللي انت تقوله او تسمعه من ذني الاربعه؟ الرجيم.
2: الرجيم
0: زين شنو يعني انت تقوله؟
2: انا اقول اي انا اقول هذا ترى باكر ان شاء الله راح يصير رجيم.
0: اي
2: والله ثاني يوم هي خطيه تسوين هذا التك تسوي وهاي وهم مسوين غير شيء تعوف التك
0: تعوف التك وتاكل وياهم
2: واكل اذا مسدهم
0: ما هي مشكله الواحد يسوي رجيم لازم البيت كله رجيم
2: حلويات ويا
0: اسمه. اي راح الرجيم بالباي باي
2: البيت كله رجيم العفو انا رجيم البيت كله
0: ياكل عليه اساس. اي واني رب الاسره واجيب لكم من جيبي وتاكلون انتوا وانا باوع عليكم ما يصير ما ترى ما ترى تاكلون بزادي اقول لك انت هيك تحجج وياهم تاكلون بزادي ومن جيبي واصرف عليكم واشتغل النهار كله وتالي انتوا تاكلون وانا باوع عليكم ليش؟ طيب تحياتي لك على كل شيء اشكرك ابو عبد الله.
2: تحياتي للاستاذ عمار.
0: عمار يقول عندي اغنيه لك وادري بي راح يخرب مودك بس عادي انت شويه يعني خلي تكون عندك اراده قويه عوفة تهتم تمام ويقول راح اهدي له اغنيه هي هبين عليك طيب ابو عبد الله تحياتي
2: تحياتي
0: خبيث انسان خبيث.

0: يلا خلونا نكرر أرقام هواتفنا 0782-114-115 و0780-216-117 آسيسيل 0770-114-115. شفت فيديو شفت هذا اللاعب لا اسمعني والله لاعب المنتخب الإسباني مارك شو مسوي شايل الكاس يعني بكيس شفاف هيك مال مهملات. اسمع الفيديو صفنت والله. يلا ما يخالف اعذروني.
1: هاي منو الكوليرا؟ هلا كيفو؟ هاي شنو ربروبا صار احوال؟ عندك هنا؟
2: هذا المنتج عمالي بيشتغل على الحلويات وبصرف على المثلجات والعصير. شوف شلون صرف؟ اصلا الربان كله هنا. تعال يمنا وكلها يومين وسوي لي هيك.
1: اذا رحنا نسوين؟
0: وين رجعتنا؟ كيفو وكوليرا. جت وراها أشياء جديدة ترى. ويمكن وراها هي كوليرا وراها داء ما هالطيور مو يتشي كان وراها لو شنو المهم يعني هو إحنا كل مرة هسه الحمد لله هاي شوية هالأيام عدت لها ما عدت مات باللحوم مدري شو جانا مرة عموما يلا عدنا زين شنو هذا الفاصل يعني بس والله ذكر شنو هذا الفاصل اللي هسه طلعته مثلا اثناء البرنامج وهيك يعني ذبيت هذا الفاصل وانهزمت بس افتهم يعني يلا عدنا اتصال الو حتى سد التليفون قال والله الرجاع حق كاش هالفال هذا تيفو كولي رشميك. يلا بعدنا متواصلين معكم خلوني اذكر بسؤال حلقه اليوم يقول شنو اكثر وعد انت تقوله او مثلا يعني تسمع دائما وما يتحقق او نادرا ما يتحقق وانطيتكم اربعه اللي فعلا كنا نسمعها بحياتنا او احنا نقولها اللي هو مثلا راح ابدي رجيم من باكر راح اعدل نومتي من باكر طبعا ها من باكر موجوده لازم اوفر فلوسي من باكر او من شهر الجاي هاي إذا كلش ردنا نشمر ماكو شايفين هاي منريد نقنع نفسنا يلا شهر الجاي أبلش يعني أضم وكذا وأوفر فلوس وما أعرف شنو أو راح أبدي يعني أقلل استخدامي للموبايل اللي هذا مستحيل حتى تقوله ويا نفسك أنا أعرف ما تقوله أصلا أرقامنا 0780-212-114-115 و0780-212-116-117 آسيسيل 0770-114-115 تطلب أغنية روحك أسألف لكم سالفة البارحة اللعبة كلها أنا ما شفتها تدرون ليش والله فت سبب ليش سبب أبو بريس يعني البارحة صدق لعب بيها طوبة تخيلوا والله العظيم لعب بيها طوبة البارحة أبو بريس يجي حتى ورا الكنتور شو يسوي يطلع لي راسه ويرجع يطلع راسه هيك بواعله يعني والله العظيم اللعبه ما شفتها بس اسمع بالاخبار او هيك مثلا انتظر الوكالات تنزل وانا مقابلته وقاعده ادري شو نهايته شنو وما طلع وما طلع تطلب اغنيه روحك يلا تفضل
3: جيب لي هاي وشهدها

ذكرك فيها هذا الفاصل مرعب يعني نسيناه وتعدينا وخلاص طلعت اشياء جديده. عموما تحيه لكم مستمعينا، اكيد بعدنا متواصلين وياكم، واليوم بدنا نحكي عن اقول لك محمد كندا وين ايش بيه مدعوم التعادل صدق بك انت صدق تحت جدا لا علم اختلس اموال من امير فهو يغيب ليش كم يوم ويرجع لا مدعوم ولا هو مدعوم مدعوم من

الخارج يعني ماكو هيك حظ يمتلكوه. زين يلا بعدنا متواصلين، ارقام هواتفنا 0780211-4115 و0780211-6117 اسيا سيل 0770-11-4115. هلا استعبير، شلون منورة إذاعة الرشيد؟ صار زمان ماكو بالفيس أو التيك توك. ملاحظة، شنو رأيك البارحة مباراة كانت قاسية على ميسي؟ خطيه قام يبكي، قام يبكي مو لأنه على المباراة على فكرة، وقام يبكي لأنه هاي آخر مباراة إليه لعبها. خلوها ببالكم يعني، حاولوا أنتوا يعني رجاءً رجاءً لا تفر يعني لا تفصلوا حسب ما يعجب أهواءكم. هو البارحة من بكي يعني راح يودع الملعب، راح يودع هذه الجماهير وكمية الجماهير اللي موجودة، مو لأنه هو خسر، هو حال يعني، هو ترى بشر يعني، شنو لازم كل لعبة يلعبها يعني، والله ما أدري ما يصير يعني. تحياتي أستاذ عمار بالأغاني الحلوة، والله ضاع العمر عاشت إيدك. طبعا يبكي يعني، انت لو بمكان هسه وبهاي الشهرة والناس كمية الحب اللي موجودة والنجاحات اللي انت محققها بحياتك وكمية العالم اللي تتباوع عليه، وهي كلها تصيح ميسي او ليو او يعني ابو تياغو بعد، فتفارقها فاكيد راح تبكي اكيد. المن تهدي تعوفه الميسي، عوفه عوفه يلا.

0: مرحبا ست عبير، تحياتي لحضرتك المخرج هاني شاكر، توفى يوم 2/5/2026. صحيح شهر الخامس فعلا صحيح. يعني شفتوا يعني هواية ضغوطات علي، ومنا عمار ومنا ميسي ومنا شو خاطر سيف، ماكو صار لفترة مو
1: بمبي

الساعة 2:15 عمار، 2:15 وخروج الموظفين بلش. يعني ما أقول هاي، هذا اللي طبعا مثلك أمور يعني بلشت عدين ودوم يخلص كوب 3 أو كوب 4 صار قصد يعني، وانت مطلع بمبي. عمار انت شنو الوعد اللي تقول لنفسك وما تنفذه من ذني الله عليك؟ شنو شنو اللي تقوله انت من ذني الاربعة ذكرتهم وما تنفذه؟ انا من وقت نوم راح اوفر فلوس، طبعا انت موفر هاي هاي يعني. لو انت مو انت تاخذ وعد انه راح اصرف فلوس وما ما تنفذه، انت عاكس اوكي. بعد شنو والله لو راح اقلل استخدامي للموبايل، لو بعد شنو بنطيكم طبعا ما تحبه لانه ايه يعني هم بيشتراك

0: ليت بها ما لها داعي شراكتك مو صحيح ما لها داعي أيوة. تخابر ما لها داعي اللي يريدك هو اي اي طيب يلا عندنا اتصال اكو اتصال يلا وياي اتصال الو
1: هلا زيد عبيه
0: هلا عيوني
1: شلونك
0: الله يسلمك انت شلونك نص صوتي في دول عينك
1: نص صوتي
0: اي والله نص صوتي انا مو صوتك يعني الراديو نصي
1: ماكو مشاركين وخواتك
0: ماكو مشاركين يعني صار لنا ساعه ويا من نحكي صدق تحكي انت ماكو مشاركين هاي شلون لا شلون لا مصطفى شنو هذا ويانا موظف مثلا محمد موظف ويانا ابو عبد الله موظف ويانا بعد منو بالله خابره المهم تفضل قل لي شنو الوعد اللي تاخذه على نفسك دائما من ذني الأربعة وما تتنفذ ليش وليش طبعا
1: اول واحد ما توفير الفلوس انا لا انا اصرف
0: زين ما يعني ما نفكر قبل او مثلا موعد نفسك انه خلاص خلى اخفف تصرف بعدين لا بالتالي
1: ما اسوي
0: زين بعد
1: سؤال الفراشين هو
0: من باكر راح ابدي رجيم او من باكر راح اعدل نومتي او راح من باكر اقلل استخدامي للموبايل
1: استخدام الموبايل هو اصلا احنا ما نقدر نعوف الموبايل ما الواحد يقول ايش لا والله اقدر
0: تزوج انا قلت هذا الوعد مستحيل لا نقول لنفسنا ولا نقول لغيرنا زين زين نعرف روحنا طيب
1: رجيمي
0: ما انا اكل اي ما اخذ وعد في يوم من الايام قلت يلا خلي ابلش رجيم كافي كذا
1: يعني معتاد الموسمين
0: اي
1: فما ما احتاج الرجيم
0: زين من باكر اعدل نومتي
1: ثابت ب 12 نايم انا
0: لعبت يعني اوكي امورك عدله انت حلو مستقيم حياتك مستقيمه
1: تمام على الناس يقول لك لا انا اسويها وما يسويها يعني هو المشكله بيه
0: يعني اكو وعود ناخذها على نفسنا بس مرات مثلا قلت لك الظروف الاشياء يعني خصوصا الرجيم هواي نسمع ناس تقول حتى اللي هي مثلا مو كل السمينه تقول لك حتى احافظ فاني راح ابدي رجيم من باكر وبالتالي ممكن ينعزم ممكن يصير مناسبات يعوفها او ممكن راح اوفر فلوس لانه خلي اضم من الباكر ونفس الحاله ما يضم يعني هاي وعود نسمعها دائما عادي نقولها لنفسنا او نسمعها من غيرنا نعم
1: ابي خالتي سمين كل ما نطلع المطعم يقول ان انا مسوي رجيم والقى ياكل يزيد من عندي
0: شفت شفت اذا اكو يعني هذا موجود طيب انا كلش اشكرك صفاء نورتني تحياتي لك باي باي شكرا ابو هيلين تحياتي لك هاي الصوره عظيمه ابو هيلين طبعا انا شفتها مرتين اثناء التتويج باع باع الغيره باع ريال الغيره غيره غيره غيره طبعا برشلونه اثنيناتهم برشلونه شنو العد ها لامين لامال وميسي انت ضجت من هاي الصوره هسه هو بارجنتين بس هو وين كان وين كان وين كان وين كان يلا الو على الغيره
2: مرحبا
0: اهلا مرحب
2: هلا ست عبير الورده شلونك
0: هلا عيوني ميت هلا
2: انا صار وين ما متصل بس يعني دائما اتصل بسلفان وفضيفان و
0: عزيزي على راسك انت خوش يعني ماخذ ماخذ الصباحي والليلي بالنص عايفنا عايفنا بالنص احنا ما
2: اي نعم وانا صديق محمد كندا العزيز الغالي
0: عمي مختلس فلوس ما ادري ايش بي عم نحكي وياه قول لي
2: شلون
0: مختلس فلوس
2: محمد مختلس فلوس
0: ايه ايه
2: من قال لك على المعلومه
0: ماخذ ماخذ من مستمع ويانا وصار له 3 ايام ماكو
2: اه لا هاي يعني هذا اللي قاله هو اللي
0: مسويه لا لا محمد يعني مو اول شكوى تجينا عليه يعني هو مشكله الرجال هذا
2: لا لا مو مشكله لا لا, لا بالعكس برده مال الله وانسان مؤدب ومحترم ويبعث في النفس يعني عشان ورد ريحه ورد بالضبط
0: ايابه طيب منو وياي بس الاسم
2: ابراهيم ابراهيم وياك
0: ابراهيم اهلا وسهلا يا ابراهيم نورتنا طيب
2: الله يسلمك سلام
0: ابراهيم
2: طبعا كلنا هذا اللي تتحكين ما حد يسويه
0: هو ما حد يسويه بس شنو اكثر شيء انت تقوله يعني من عندهم
2: هو انا اسف راح اطلع بنقطه يعني غير عن اللي تقدر
0: يلا قول ليش لا تفضل
2: يعني كل مره اوعد نفسي بناني ما اسوي خير وطيبه للناس
0: بس انت سويت خير قاعد تمدح بمحمد واحنا محمد نعرفه شنو هذا خير سويته
2: لا اسف انت ما اذا انت تحكي انا محمد ما تعرفه
0: لا شلون ما اعرفه محمد عم عمار
2: ترى شيء صار بحياتي ب 26 معرفتي بمحمد فارس
0: سهلة نلتقي 27 شوف شنو رايك بعدين.
2: من حقيقتك ويا احتمال ليش انا ومحمد تجيكم احتمال يعني شوفونا بالاذاعه على
0: تلفزيون. يلا ها هي ليش لا شوف ليش لا
2: طيب شوف انا هذا اللي مقفص وكذا
0: يعني خلينا نقول الوعد الاجتماعي اللي انت تاخذه على نفسك مو اللي هو يعني شخصي بيك ممكن يكون اجتماعي نعتبره هذا انه انا ما اسوي مثلا فشي زينيه لشخص او ما اقدم زينيه لشخص او هاي الامور لكن بالضبط. بعدين يعني شويه قلبك رهيف على قولته انه يقول لك
2: بالضبط بالضبط
0: ما تلتزم بيه. طيب ابراهيم
2: ان شاء الله بدي تلتزم بيه على مود بعد ما يصير اخويا مواقف وزين
0: يعني مو هي مشكله هاي عدد يعني بداخل الانسان او بصفات الانسان انه انت يعني حتى تقول انه حتى مصر مواقف بيز مو زينه وكذا بس اذا شفت قدامك موقف يستحق تساعد راح تساعد انا متاكده لان هذه يعني فتشي بذاتك يعني انت انسان خلاص
2: مصيبة صحيح. كل خير وبركة عيوني.
0: طيب يا إبراهيم أنا أتمنى لك يوم حلو عزيزي شكرا
2: ساعد للاتصال ويا حضرتك
0: عيوني عيوني أنت مع ألف سلامة باي باي سمعنا شي حتى نختم

0: إذن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. بالختام أقدر أقولكم إنه يمكن أصعب الوعود اللي نقطعها للناس أو أصعبها يعني يمكن مو اللي تكون هي الوعود اللي نقطعها للناس المقابلين، الوعود اللي نقطعها لنفسنا وكل يوم نأجلها ونقول باكر. يمكن اليوم هو يكون أفضل وقت حتى نبدي به حتى لو كان بخطوة صغيرة. واضح بأنه أكثر علاقة مستقرة بحياتنا هي علاقتنا بالوعود، لأنه كلمة راح أبدي باكر، راح أنام باكر من وقت، راح أقلل الموبايل، وكل يوم إحنا نجدد العقد ويعني من جديد وما نلتزم بهذه الأمور. المشكلة مو إنه إحنا نفشل مرة، المشكلة لما نتعود نكسر وعدنا لنفسنا أول شيء طبعاً، وعودنا لنفسنا، لأنه الإنسان إذا وثق بنفسه راح يقدر يحقق أكثر مما يتوقع. وبالأخير ممكن أقول لكم كنا عندنا وعود مؤجلة، لكن يمكن الفرق بين الشخص اللي يتغير والشخص اللي يبقى مكانه هو أنه قرر يوم ما بأنه ما يخلي كلمة راح تتحول إلى سويت. يعني أكو ناس كلش ملتزمة بهذه الكلمة، مال أنه راح أسوي، بس عمرنا ما سمعنا سويت كذا، يعني من هاي الوعود دا أحكي بيها أنا. تحية لكل مستمعينا أكيد اللي كانوا ويانا بحلقة اليوم. كانت حلقة حلوة باتصالاتكم الحلوة وصواتكم الحلوة. باكر انتظرونا حلقة جديدة. تحيات عمار كامل وتحيات بيوان.
1: وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: هواك محتاج الشماني،

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روحي
4: وهنيان بيك.
5: الله يحفظك.
4: انت شو يعني
6: موسيقى واكثر الرشيد اثان.

عند إحساس راح أنساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: كل شي انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي، مو كل من وضيمة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيزور إيران وتركيا. عرقشي وقت التفاوض سيحين بعد تحقيق مكاسب ميدانية. ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية نزار آميدي استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار. وأضاف البيان أنه تم التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب بما يعزز أداء المؤسسات الدستورية ويسهم في دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية عبر دعم المؤسسات الرقابية والقضائية. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور إيران وتركيا، فيما أشار إلى اهتمام بدور العراق في قدرته على الإسهام بدعم الحوار وتخفيف التوترات الإقليمية. وحول ملف حصر السلاح بيد الدولة أشار العبودي إلى أن ملف حصر السلاح بيد الدولة شأن سيادي عراقي، وقد أكدت الحكومة العراقية مرارا أن هذا الملف يدار وفق أحكام الدستور والقانون وبقرار وطني مستقل. ذكر بيان لوزارة العدل أنه في إطار رؤية وزارة العدل الهادفة إلى ترشيد الإنفاق وتطوير بيئة العمل ومكافحة الترهل الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقاية من الفساد، وجه وزير العدل خالد الشواني باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والإدارية شملت إجراء تدوير شامل للكتاب العدل في بغداد على أن يمتد لاحقا ليشمل المحافظات بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية في العمل. أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن تنفيذ عملية إنزال جوي أسفرت عن تدمير 6 مضافات ومخابئ تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومؤكدة من جهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب وبتنسيق وتخطيط مباشر من قبل خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة. أخيرا اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن التوقيت المناسب للتفاوض مع الولايات المتحدة هو بعد تحقيق مكاسب ميدانية واستراتيجية على الجبهة العسكرية، وأضاف أن الحرب يجب أن تنتهي عندما تكون لإيران اليد العليا في الميدان، وذلك إما عبر نصر عسكري أو من خلال المفاوضات. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيزور إيران وتركيا. عرقشي وقت التفاوض سيحين بعد تحقيق مكاسب ميدانية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر.
3: أغاني وأكثر.
2: الرشيد أفهم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، واجمل تحايل لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق والاستماع. ان مساء الخير عليكم، وان شاء الله تكون ايامكم جميله ورائعه. في سؤال حلقتنا لهذا اليوم، البارحه حقيقه يعني شخص كنت دا اسولف وياه، فهو متخصص بشيء ما، فحكالي فد اسرار تخص المهنه مالته. قال لي العالم تعتقد فلان سالفه هي بالاصل فلان شيء، تعتقد الناس عبال فلان سالفه هي بالاصل هيك او بالواقع هيك، بس احنا ماشيين. فراود الى بالي حقيقه سؤال، قلت ليش ما اطرحه على المستمعين ونستفاد كلنا. السؤال يقول شنو السؤال؟ شو يقول؟ يقول في كل مهنه هنالك شيء ظاهر وشيء باطن. ف كل واحد يقول لي اليوم من خلال مهنته ما يكون مهنة مالته، انه شنو الشيء اللي يعتقدوه الناس وانت بالمهنة تعرف الى انه هو مو صحيح، او يعني بمهنتك انت بنوع من الخداع بحقيقة مغايرة. مثلا يعتقد، خلينا نحكي عن مهنتنا مثلا بالإعلام، يعتقد البعض إلى أن كل الإعلاميين هم خريجين كلية إعلام. مع العلم خريجين كلية إعلام الأكاديميين الذين يعملون في مهنة الإعلام ما يتجاوزون أعتقد موضوع 30%، يعني 70% ما عليهم بالإعلام يعني كدراسة. ويعتقد مثلا أيضا البعض إلى أنه المذيع اللي يطلع مع النشرة بالتلفزيون هو حافظ النشرة، فلذلك بيظل يباوع الكاميرا ويقرأ. مع العلم هنالك جهاز اسمه أوتو كيو ينحط عليه الناس ويصير قبال الكاميرا قبال العدسة، والمذيع يقرأ من عنده، وحركتها تكون بثلاث حركات، أما من خلال رولة مثل الماوس، هيك رولة يعني شلون الماوس مال جير مال أوباما، تحركه يصعد وينزل، أو من خلال دوسة مثل الكليتش مثل البنزين، أو من خلال شخص فني هو يحرك النص وقراءة المذيع، سموه فني أوتوكيو. البعض مثلا يعتقد إلى أنه الإعلاميين كلهم أو أغلبهم أو كلهم أو يعني ما أدري اللي يعملون بالإعلام هم عبارة عن رواتب انفلاقية. الواقع هو مو هيك، طبعا احنا عايشين دور بنوسه، يعني كل ناس عايشة الدور أنه عايشة رواتب ثقيلة، لا هو الواقع يقول الرواتب يعني طبيعية ماكو شيء. أكو إعلاميين يأخذون أرقام كبيرة، طبعا دول ينعدون على أصابع الإيدين، يعني خلوا بالكم بقية ترى لا رواتبهم مو قوية. مثلا البعض يعتقد إلى أنه مرات أكو عندنا حكاية مثل مرات يقولوها المقدمين خصوصا البرامج، طبعا أحكي إذا كان تلفزيون أو إذاعة، دائما يقولون فريق الإعداد. المعد دائما بأقوى البرامج السياسية لو واحد لو اثنين، على الأغلب هو واحد. وفي بعض البرامج مثل احنا الإذاعيات يكون هو المقدم هو المعد. فشوفوا هاي اللي حكيت لكم اياها هي أسرار تخص المهنة وأنتوا ده يعني قلت لكم عليها. فكل واحد من خلال مهنته يقول لي على سر يعتقد الناس عكس ما هو يعني مغاير، أو عكس ما هو متوقع، أو عكس ما هو متداول خلي أسميها. فكل واحد من خلال مهنته راح يقول لي على فالسالفة، وخلينا شوي نكشف من أسرار المهن. أرقام الهواتف للمشاركة 07-802-11-4115 و 07-802-11-6117. بإمكانكم أيضا المشاركة ويانا من خلال الرقم على الواتساب على 07-0-11-4-115. قل لي سر من أسرار مهنتك، يعتقد الناس عكس واقع هذا السر.

0: يلا صوتك عالي اليوم انت. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: لا الو السلام ورحمة الله. يا هلا. الله يخليك يسلمك. منو جاي؟ منو جاي؟
1: ابو محمد.
0: اهلا يا ابو محمد. يلا تفضل قل لي.
1: من خلال شغلي على 10 سنين تقريبا.
0: ايه.
1: يقول لك اذا اي شركة تجيب لك بضاعة وتقسم باغلب الايمان انه هاي طبيعي 100% لو يجي يعصرهن قدامك هذا المنتج مو طبيعي.
0: مثل يعني شنو بضاعة؟ شلون مثلا يعني؟
1: صاير اكثر شيء انه العالم تعتقد انها هي طبيعية.
0: ايه.
1: وفلان براند طبيعي.
0: ايه.
1: ماكو طبيعي.
0: ماكو ابد.
1: هذا اوصلكم له من خلال شغلنا.
0: كل انواع العصاير او المشروبات اللي موجوده عندنا بالسوق هي كلها مو طبيعيه.
1: ماكو شيء
0: طبيعي. معلب ماكو شيء طبيعي
1: اكيد. يعني المعلب الفاكهه بدنا مضر خضر الموز تلقاه يكبر اصفر ما شنو تحطه بالعلاقه توصل للبيت تلقاه
0: اسود. اي
1: مو
0: اي
1: زين. انت هذا حاط الكاب علبه معلب وبالمخزن مال الشركه وبالمخزن مال المحل ورا شهر ثلاثة إذا سألك وطبيعي هذا طبيعي
0: نفسي. أوكي حلوة خوش.
1: على المخل العرب كله يعرفه.
0: خوش سالفة هاي حلوة.
1: ايه.
0: طيب تحياتنا لك حبيبي. شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا ورد.
1: شكرا جزيلا.
0: هلا هلا بك. حلوة. هذا واحد من الأسرار اللي شو اسمه. لا أنت لا تقول. نأخذ اتصال تأخر واحد يجي. ألو.
2: ألو.
0: نعم.
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. هلا.
2: هلا بيك. شلون صحتك؟
0: الله يحفظك يسلمك.

0: معك من وياي؟
1: أني وياك سعيد، أنا مشترك جديد.
0: أهلا يا سعيد، مرة. كل الهلا.
1: الله يخليك.
0: سولف لي سعيد.
1: أني إحنا توصيل مال
0: مندوب.
1: قراض.
0: إيه.
1: مندوب بالضبط. فتوصيل بشركة.
0: إيه.
1: وناخذ نسبة على الطلب.
0: تمام.
1: بس المشكلة الرئيسية إحنا ما عندنا مشكلة ويا الشركة.
0: إيه.
1: إحنا مشكلتنا ويا الزبون.
0: طيب.
1: الزبون يعني اشكال انواع، اكو ناس محترم
0: وناس
1: اكو واحد شايف نفسه، واحد يعني تعامله مو حلو، اسلوبه مو حلو.
0: طيب.
1: اكو ناس بالعكس تحطه على الجرح يطيب.
0: تمام.
1: قبل لا اوصل للباب اشوفه واقف ينتظر.
0: اي
1: اي، فاحنا هاي المشاكل اللي نواجهها يعني
0: كسر. انا مو مشاكل، ما دور مشاكل، انا دور سر من اسرار الموضوع.
1: سر له مشاكل؟
0: لا سر مو سر. مشاكل يعني سر العالم تعتقد شيء وانتو او هو الواقع يقول غير شيء. يعني هسه الاخ قال انه كل اللي يعتقد الى انه اي عصير معلب هو طبيعي، هو ماكو هيجي. العالم تعتقد انه هو طبيعي، بس هو بالتالي هو لازم يعالج بطريقه معينه بحيث يكون مو طبيعي. اي
1: طبعا اكيد.
0: زين.
1: احنا يعني اكو مواد النقل ويانا يعني على الاسف انا ما اريد اذكر اسامي. بس مواد النقل ويانا اكو مواد يعني لازم تنحط بمكان الجو بيه زين وبارد. هاي ما بيها اهتمام،
0: ما اكو التزام بهذا الموضوع.
1: لا لا لا, لا,
0: ها. لا. جيب وشد.
1: اي بالضبط. فيعني انا انصح اللي يريد يوصي شغله تتاثر بالحراره وبالجو الحار او بالشمس، يعني اللي يوصيها من شركه يروح هو يشتري.
0: اي روح يجيبها هو بنفسه. اي
1: بالضبط.
0: خوش حكايه هاي، خوش هاي عاشتي لك. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. ممنون. هلا ورده. اوكي هاي مخوش سالفه. طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: عليكم
0: السلام ورحمه الله.
2: شلون الغالي؟
0: هلا راس، شلون اخبارك؟
2: شخبارك؟ ازاد حبيبي.
0: ازاد هلا حبيبي، شلونك؟
2: الله يحفظك.
0: الله يخليك. الله يخليك. هلا ورد. قل لي
2: سلطان، مشروبات الطاقة.
0: اي
2: دكتور صعد يقول قبل سنين يقول اي واحد يكثر بيه يموت الحياة من الذكرية. يعني الصورة عامة خلي يقول خلفة ماكو.
0: طيب ها هيجي.
2: اي واني قبل اسبوعين يعني جعفر اتاري يشرب، وجعفر عمره 15 سنة. حلك عدة ضغط 14 على 10 على 10 استغفر الله. وقوة نزلنا ضغط والله ستر. يعني انصح انه مشروبات الطاقه وقول لك هذول مراهقين
0: اللي ما
2: يشربون يعني يشربونها.
0: طيب حلو. اوكي حلو، تحياتي لك حبيبي. هلا
2: بك. سلام سلام يا حبيبي. الله يحفظك.
0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
3: مرحبا.
0: اهلا
3: كيفك؟
0: والله انت راح تحكي لي لكل اللي هاي. اهلا كيفك، شو اخبارك؟
3: تحكي لك شدها تحكي لك.
0: سر من اسرار المهنه مالتك بحيث احنا نعتقد هو شيء ثاني.
3: شوف
0: اي
3: بصوره عامه
0: اي
3: اكو لغز بالصيانه. من يقول لك يبيع لك جهاز ويقول لك مثلا هذا الصيانه كامله مده سنه.
0: اي
3: اعرف ان العمر بالصراغه مال الجهاز ترى سنه. نعم. لان ورا السنه تبدا عطلاته، قبل السنه ما ابي اي عطل.
0: فلذلك هو من منطيني جارنتي على الصيانه، هو معناها ببلاش.
3: ايه
0: يعني بايع ليها بفلوس وهي واقعها ببلاش.
3: نعم.
0: هيك
3: اضافه الى هذا.
0: اي
3: هسه اتعس جهاز. احكي مثلا على مستوى التبريد بدون اسماء.
0: اي تبارك.
3: اتعس جهاز ممكن اني طلعك سنه، طلعك موسم.
0: يطلعني موسم هو حتى مو
3: مهما
0: حتى مو سنه، موسم هو
3: اي موسم بس الصيف.
0: اي 5 اشهر
3: تعبك يدفيك بالشتاء.
0: اي مثلا يبردني بالشتاء.
3: لا حياتي. اي
0: اوكي
3: يبردك بالشتاء. ازبرك شنو يبردك بالشتاء؟
0: شنو يبردك بالشتاء؟ ما
3: لحتى يبردك انت.
0: زين. فاذا أسوأ جهاز مهما تكون نوعيته، مهما تكون نوع بلد المنشا او الصناعه، هو بالاوريدي من الصيانه سنه، هو سنه معبرك 100%.
3: اي هسه ليش هاي السياسه اللي تستخدمها مثلا شركه بي ام؟
0: اي
3: يعني جنايه بي ام حكوا لي اياها، يقول لي يعني هي بها ضمان يمكن 3 سنوات أو 4 على ما أظن يمكن إذا مو أقل أو على الممشى
0: يمكن 64 أربعة أو 60 كيلو إيه
3: إيه وراها تبدي العطلات
0: إيه
3: تبدي الرولات يبدي نضوح الدهن يبدي كومبريسر يعني هيك شيء السسبنشن كله هيك يبدي شوي شوي عطل
0: يبدي صحيح
3: إيه الجيب مثلا ورا 100,000
0: الجيب شنو
3: الجيب ورا 100,000 ترى
0: ورا 100,000
3: شكو جيب لا أريده ورا 100,000 عطلات
0: صح
3: نعم
0: إيه
3: طيب والله بعد خلفش يعني
0: شو حسيتك انت بش جايب شو اسمه حذبن كلهن
3: اي لا اردفش يعني لا ما ظلي
0: شو سوي العفو
3: افشي عن الاسرار
0: اي عمر
3: خربك افشي لك قرفشو
0: يعني ما ترهم لك مال افشي احسها
3: اي لازم افشي لك على اسرار العمل
0: لا هي ما راكبت لك كلمة افشي ما راكبت لك احسها
3: اه
0: اي والله
3: تاشرهم لي
0: يعني مثلا حطلع مثلا يعني اسرار او راح افضح اسرار اي
3: يعني
0: افشي شويه احس افصح اقوى من افشي اوقع على افشي
3: افصح اي افصح تشتغل على صفحتي
0: اي افشي
3: بس شويه يعني مربع راسي مثلا
0: اي حلوه
3: اي نعم
0: طيب
3: واذا ها انت خابرك ورا الاربع اهم يعني اذا ذكرت
0: اذا ذكر السالفه اي
3: شويه من الفشو انا ما
0: من الافشاء الافشاء مو الفشو فشو روح غير سالفه
3: لا هو افشاء على
0: شكل
3: اسرار دوله
0: اي ادري بك طبعا 100% صحيح
3: نعم
0: طيب تحياتي لك ابو الصوف
3: فدوى القلب
0: جزيلا
3: هذا على صديق الله

0: ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك اخوي؟
0: هلا بعلاوي، شلون الاخبار؟
1: شلونك
0: حبيبي؟ الله يخليك.
1: يلا شوي شلالكينا بعيد شو
0: الساعه قطع. ليش بالابلكيشن؟
1: اي بالابلكيشن قطع.
0: ما اعرف شوي عندنا النت اموره طيبه.
1: والله
0: شو الموضوع؟
1: لا عندنا اي بالنسبه
0: نرجع لل شنو سر من اسرار المهنه الناس تعرف. يلا يتلحق. اي لا لا عشي
1: نص نص صار فلوس بعد ما
0: عندي. بعد ما عندنا مشكله. اي
1: خلصنا. بالنسبه لل كل واحد يعرف انه جماعه الاي تي يتوقعون انه اصلا عندهم يعني باقي شهاده علوم حاسبات مهندس الحاسبات.
0: اي
1: هي اصلا يعني بالنسبه للاختصاص جماعه الاي تي اختارهم مثلا يعني ممكن انه تقدر تاخذ شهاده او سيرتيفيكيت اكثر من سيرتيفيكيت اون لاين. وبعدين في الممارسه تقدر ممكن تصير يعني
0: اذا مو كل يعني مو كل الاي تي هم خريجين كليات او جامعات تخص الاي تي
1: بالضبط. لانه علوم الحاسبات او كمبيوتر ساينس
0: اي
1: في اكثر من فروع.
0: تمام.
1: داتا بيسز هسه حاليا نضاف عليه
0: الاي اي
1: صار نفس الوقت السايبر سيكيورتي
0: الامن السيبراني يعني هسه قام يدخل الجامعات ويدخل المعاهد
1: الحكوميه الجامعات هذا مهم جدا بالنسبه للكلاودز والكلاودز بس هذا بالنسبه يعني اكيد مهم جدا هاي الشركات تدفع فلوس عندي الشركات اكثر يعني اي شركه الناس
0: سايبر سيكيورتي حتى سايبر سيكيورتي هم مو الا يكون هو اختصاص مثلا
1: طبعا هذا اختصاص هذا تابع للكمبيوتر ساينس
0: اوكي حلوه
1: بس كلمه مثلا مو كلمه مثلا هسه طبعا الاي تي هو مطلوب بكل مكان
0: اي
1: على مستوى دوائر يعني
0: صحيح
1: لو شركات او دوائر حكوميه مطلوب هو بكل مكان لانه يعني انت مثلا موظف واعتمادك كله على الكمبيوتر
0: صحيح
1: من من من توقف الاي يجي عليك لازم الاي تي يكون موجود يعني هسه اكثر شيء اكثرهم الاي تي ترى حتى بيشتغلون هنا يعني هنا الاي تي اكثرهم بيشتغلون بالاوفيس يعني
0: اي هم دائما حتى هو الاي تي لما يصير كونتراكت بينك وبينه يصير عقد ماكو شيء اسمه تداوم هو انه ما تحتاجني اجيك
1: هو
0: فاتح يكون دائما تيم في ور يفتح
1: على الكمبيوتر مالتك يبدي يتحكم فيه
0: صحيح
1: يعني يسوي له يصلحها بعض الشركات يقول لك لا والله
0: احتاج واحد يمي
1: احتاج واحد لانه مثلا الهاردوير او الشغلات مثلا يحتاج انه
0: يصلحها بسرعه صحيح
1: يصلحها يعني هاو بالمناسبة الهاردوير إنه هي اختصاص مهندس بس هنا ندخل الاي تي فبيها أسرار يعني الناس إنه يشوف هذا الاي تي يقول لك هذا خريج جامعة
0: يقول لك هذا ماكو
1: حاليا يعني حاليا أنا يعني أعرف أصدقاء أنا غير اختصاص يعني
0: أنا
1: يعني على الاي اي
0: طيب
1: بس أكو عندنا ناس يعني أكو ناس أصدقاء يعني صديق عادي هذا كل ست شهور أو كل ست شهور يأخذ سيرتيفيكيت عارف جديد فشيء بسيط ويحدث لأنه تعرف المعلومات تتحدث
0: اي طبعا اي لازم هو يواكب همين
1: لازم يواكب التطور او يواكب الاشياء الفيروسات انه فيروسات اللي تضرب
0: صحيح
1: كل فتره ويستعدد لك واحد
0: حلو
1: فياخذون هاي السيرتيفيكيت حتى شنو حتى يعني يحدث معلوماته وهو همين يعني يبقى تقريبا وحتى رواتب ترى زينه يعني
0: اي اكو شركات تنطي طبعا يعني حسب حجم الشغل حجم الهاي طبعا
1: الشغل يعني ينطي فوق ال100 يعني اذا انت عندك كونتراكت او عقد ويا مثلا ويا دائره حكوميه صح هو مؤقت
0: ايه
1: مو دائم بس يعني تعبر السنه
0: هيك 100 بالسنه يعني بنحكي عن 8000 تقريبا، 80 ورقه بالشهر تقريبا،
1: 8000 بالشهر. اي حتى هنا مبلغ محترم.
0: ايه جيد. طيب
1: يعني مو يعني هو مو كل اي تي
0: هو مو كل اي تي اي تي
1: شايف دولة هذا بس يقول لك كل الحاسبه بها شيء يقول لك رستها ورجعها
0: هو لان هذا تدري شنو اضعف الايمان
1: لا والصير والله سلطان الصير وهاي الشغلات
0: هو لان جهاز هو يعيد نفسه يشوف شنو الوضع اللي انت مخربه بس بالتالي هو مرات يعيد نفسه بس ما يعرف يعني يبقى الخلل نفسه موجود فبالتالي دائما يسوي موضوع الريستارت
1: اكو مشكله بعض المرات ممكن انه يساعد يسوي اللود زين
0: اي
1: عادي ممكن انه رصيتها ترجع هاي بس هذول هم جماعتنا رصيتها للحاسب
0: طيب تحياتي لك علاوي حبيب قلبي شكرا جزيلا لاتصالك شنو ايش قلت لي انت شنو انت تصير اي تي تصير على المكسر ايدك سمع الحاجه

0: يلا خلينا ناخذ اتصال. الو
1: الو
0: الو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلون الصحة
0: حبيبي؟ يا هلا، شلون الاخبار؟ شلون امورك؟
1: والله تمام زين.
0: تعال قلت لي ياهن، يلا شنو السر من اسرار المهنه؟
1: السر من اسرار المهنه؟
0: اي العالم تعتقد شيء وهو بالواقع شيء ثاني. مهنتك؟
1: مهنتي؟
0: اي شيء الناس تعتقد شيء وانت الموضوع مخالف.
1: الموضوع مخالف يعني انا اعرف اشياء هم ما يعرفوها.
0: اي هسه مثلا انا قلت يابا مثلا هسه الاعلاميين اللي يطلعون على الهواء مو كلهم خريجين أيه. اعلام اصلا 30% عندهم خريجين اعلام، بقي مخرجين اعلام. هذا واحد
1: من حتى نعرف واحد كان شهادته تزوير بالاعلام بس هو اعلامي ناجح.
0: اي ما لها خص عادي هاي. أي
1: يعني
0: اي ترتيب أيه. لان احنا الاكاديميين كنا نعد على اليد يعني مو هو ترى
1: صح.
0: طيب فانت مهنتك شنو السر من اسرارها اللي عالم تعرفه شيء وانت هو واقع شيء ثاني؟
1: يعني هسه انا دا شغل كلمتين ما لهم علاقه بشهادتي.
0: طيب واحدة من أسرار واحدة من الشغلتين.
1: واحدة من أسرار الشغلتين.
0: سر مثلا يعني العالم عبالها شيء وهو بالواقع شيء ثاني.
1: والله ما أعرف يعني مثلا أكو إحنا شغلة بالإلكترونيات يعني أشتغل أكثر شغلات بالإلكترونيات.
0: إيه.
1: يعني هم يتخيلوها سهلة البرمجة مالها بس هي صعبة. يعني يحتاج لها دراسة ويحتاج لها تجارب أكثر من مرة يلا توصلها.
0: هي صعبة شلون تعرفها ولا صعبة من تشتغلها؟
1: لا صعبة شلون تعرفها.
0: شلون تعرفها؟ اوكي
1: يعني شلون توصلها الطريقة اللي توصلها لهذا الموضوع يعني. اكو هم سر ثاني من اسرار المهنة. يعني مثلا الحين واجهة هواية الدوائر مالتنا اللواقة مثلا. الناس يفكروها انه هي سهلة بس هي لا، فن هذا.
0: فن طبعا، فن التملق
1: طبعا. فن يعني
0: ما
1: تزرعتك وكذا.
0: ايوه وكذا. هز ايه. نعم استاذ صحيح وعشتي ذك.
1: وتقوم تجيب قلم وتجيب
0: طبعا وتتذكر اشياء المدير استاذ اليوم ترى عندك موعد يبغالك الاهل يردون
1: يبغالك يبغالك اليوم مشرب
0: الماي اليوم مشرب
1: الجديده
0: مال اليوم استاذ مشرب وشك اصفر شوي ترى هالايام استاذ دير بالك دا يصير بيهم جفاف لان الدنيا حاره فاشرب مي استاذ الله يخليك.
1: بالاجتماع مال اليوم بطل مي بارد قبل استاذ
0: وجهك تعبان يا معود. وجهك حلو خوش زين هذا ما شاء الله عليه هذا قوي.
1: والله جديد
0: استاذ الحمد لله ورزقها.
1: يا زين. لا الحمد لله ما تحملت مشوارتها وطلعت ركض والله. اي والله انا شوي لساني موديني.
0: مودك بداهيه.
1: اي والله فلا تحكي يعني احكي بوقت لازم ما احكي بيه بس انا. الحمد لله والشكر.
0: الحمد لله بس هي مهم تبقى بالقلب وهم الدقة. أنا قبل شوية كنت بسالفة يعني في الموضوع
1: والله العظيم شغلتين ما يظلون بقلبي لا الإفشار ولا الشتمة ولا السر لما أقدر
0: ألح هي
1: ألو ألو الليل كله ما أنام
0: والله. أنا هسه والله أقول لك كنت بشغلة يعني معاملة وكان أكو حكاية لازم أحكيها ما حكيتها فمن طلعت طبعا هو بمناسبة هو الموظف لو حاكي هي أحلى لان من طلعت ما بقيت واحد ما يعرف مدير هذا الموظف ما خابرته ونهديت بيه وحكيت له حكايه وقلت له لازم تعاقب هذا والله العظيم.
1: لا والله اني حكيت حكايه هم ما توحل وقلت له ابو مرتاحيت اللي سويته. لا ابو دودة القز يعني.
0: دودة.
1: قلت له والله قلت له مرتاحيت اللي سويته.
0: بس تدري من واحد يصير مدير ويلقى هيك شي واحد لوقي ايش قد حلوه ترى.
1: والله
0: شفتها
1: ما
0: حد يسولف. صدق؟
1: والله أنا مدير الذهب يعني لكم
0: شو طبيعي. إيه.
1: كلش والله متواضع حتى تريقوا يا جماعة يعني.
0: لا ما بيها بس أكو واحد يظل يتلوك يجي ومرحبا أستاذ وبلا زحمة وهاي.
1: ما أعرف والله ما جربت بس يعني.
0: صدق؟
1: إيه المهم شغلة ثانية يعني بحث آخر. شايف أنت من ترجع للبيت وإنه متخيل الأمور طيبة.
0: إيه.
1: اي وتشوف ابو المولده فاتح المولده
0: مثلا والله ايش قد حلوه
1: مثلا. لطافه
0: اي والمره تقول لك ترى الكهرباء ما طفت من الصبح لهسه.
1: لا والله
0: الله
1: قاعد اساعد الوحده والله.
0: اي مو هم باربعين على المول على الوطنيه
1: طبعا. اكو بطل دي يطلع يحارب
0: لا اكو بطل دي يطلع يحارب والابطال البقيه ما يعرفون هو شلون دي يحارب، عادي بالنسبه لهم طالع ايش عندك من الصبح قاعد.
1: والله اليوم الصبح انا متذكرتك بخير يعني الحمد لله. واحد قدامي قلت يلا اركب سيارتك وولي.
0: ايه حلو حلو.
1: هاي المقدمه مال البرنامج مالتكم، يلا اركب سيارتك.
0: اركب سيارتك.
1: ايه فانا هم قلت يلا اركب سيارتك
0: وولي. ايه والله احسن. هي حلوه. ايه
1: حلوه. اي والله
0: لطيفه. احنا نحاول نوصل دائما يعني بصراحه بهذا البرنامج نوصل لكم مسجات. اكو ناس تنتبه لها اكو ناس تغلس لانه احنا
1: والله قلت لك
0: هذا ما
1: قلت له
0: اوكي
1: الحكي
0: الزايد
1: يلا
0: ارتكبتك. اي صدق الحكي الزايد
1: والله حسيت بالنسبه للنص وهذا قاعد
0: لعبان
1: نفس طبيعي
0: يعني. بس شلون حساب شرفك جاك وراها؟
1: هو والله كملت والله كملت الطريق 130 وداي
0: مو يخبل
1: لا لا اللي
0: احكي جاي. اي يا ابويا
1: مجاب لك شجوره صارت اليوم الحمد لله والشكر طيب. هو بدا اليوم من اول الحمد لله بدينا على
0: الفضل. ايوه حلوه حلوه حلوه حلوه شغله جديده واحد مره تابها مو حلوه والله ودعتك
1: والله
0: يوميه تطلع وعادي وما حد يكسر عليك وامور طيبه والتبريد يشتغل مال السياره تروح للدائره يعني ما شغله رات لك شغله جديده.
1: اي ثاني حسيت بنشوه تغيير بالروتين
0: تكسر يعني. ايه تكسر هاي حلوه. أيه. الله يوفقنا جميعا ان شاء الله. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. هلا بك مع السلامه. يا هلا يلا طينا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
2: شلونك اخوي؟
0: يا هلا ومرحبا.
2: شو اخبارك؟
0: الله يخليك من وياي
2: حمودي.
0: شلونك ابو حمودي؟ شو خانس ابو حمودي؟ شو بدي تليفونك؟
2: لا هو 17
0: جذاب بدي تليفونك
2: والقران 17
0: قاط قطة جديدة بدي تليفونك.
2: ايه عليكم السلام حبيبي. اي والله 17
0: عين ما سلمت
2: ولا تسلم علي.
0: شوين هذا بالمعرض؟
2: اجى المعرض.
0: ايه هسه حطيت هدف التسيا سلطان يا دنيا. بس شرف بمجال لو كل شيء يجي بس يعامل هذا
2: ما ادري.
0: ايه شي قلب يمك وين واقف في بابا؟
2: شوف
0: ايه تعال قول لي تسرى من اسرار هنا انت المعارض كلكم اسرار. ايه احكي لي.
2: لا دور رخيص.
0: ما دور رخيص؟
2: لا
0: فلوسي قليله شو اسوي؟
2: اي مو انت اذا تريد مواصفات ودور رخيص
0: ايه؟
2: دور روحك سوي روحك شاطر ترى راح يجيك تيل اتعرف اثنين.
0: رجع عليك رجع عليك وطنيه. ايه زين. ايه
2: خلاص فلا تدور. اذا انت جاي على فشي
0: زين ابو حمودي خليني اسالك سؤال. هسه اليوم انا طبيت معرض ما اعرفه حلو
2: خوش.
0: واريد هذا بالمعرض يعني يعزني يعني يقدرني بسياره لطيفه ويعني مو سر ما اقول رخيصه بس مثلا يقول لي مثلا يابا هاي السياره ترى حلوه وزينه ولطيفه وتفيدك
2: زيرو.
0: اي مو زيرو مو زيرو ماشي.
2: انا اعرف انت ايش تريد. انا اعرف انت تركب الزيرو.
0: انا اركب زيرو بس مالي خاص بس انا احكي على اني مثلا
2: 50,000 ونزلها. اي
0: ها ها
2: عدد عدد تفاصيلك.
0: زين زين ايش اقول له لابو المعرض بحيث ممكن اوصل له هذا الاحساس؟ يعني شلون افهمه انه رجاء يعني لا تضحك علي ويعني وانا فلوسي كاش وما عندي. ها ودي
2: الفحص ودي الفحص اخذ 25.
0: لا أنا أقول لك أنا حكاية قبل الفحص يعني شلون أقدر خلينا نقول حشمة لأبو المعرض
2: ماكو
0: ماكو ماكو تحشيمة ماكو. هاي شيء عوفة خطوة
2: صبغ كله صبغ حبيبي العمر أستاذ عيوني عاد قلبي
0: الباشا هلا حبيبي تلوق لك والله بس واحد وما أعرف إذا يحق لي أحكي اسمه أو لا أبو معرض بس أقول لك سالفة أبو معرض معروف جدا بالبيع. رحت عليه على سيارة فقلت له هاي عاجبتني وهيك قال لي ما تفيدك. قلت له ليش؟ قال لي يعني ما ترهم لك مو حلوة عليك. والرجل طبعا بس الحكي خلي بالك هذا الزلمة ما مشترين صديقي طبعا مو أنا بس أنا كنت دائما وياه ما مشتري من عنده فد على الأقل فد 12 سيارة.
2: السيارة بيها فد عيبة ما يبيع لكم؟
0: لا لا مو عيبة. قال ايش قال لي؟ قال لي ما تلوق لك مو حلوة. هي تاهو كانت. قال لي يعني بدين يركبوها ناس انت إعلامي ويعني وإحنا أنا كلش أتابعك وأنت ما شاء الله عليك وتجي ويا فلان. قال لي فروح شوف لك ياباني احلى. مع العلم السياره كانت تخبل شكشك
2: سياره يخسرت.
0: هو اي هو قال لي شو انا ما سمعت حكايته بس هو الرجل يعني نصحني قال لي باوع يعني قال حتى تعرف انا دائما من تجي انت وفلان انا ما قصر وياكم صدق يعني يعني صحيح. اقل شروه طابين عليه احنا 3 سيارات 4 سيارات سوى
2: والله صح
0: والله قال بس ما تفيدك وهو يعني اسم كلش قوي بالبيع
2: صح
0: فبس هذا الرجل يعني بصراحه ولا خير عليك هذا الرجل نصحني قال لي ما تفيدك عوفه انت يعني اعلامي وانسان ما شاء الله عليك ومحترم والله الحكايه قال لي روح شوف لك شيء تيوتا هي شيء
2: المشكله ايه. المشكله احنا نريد نشتري من معلمه ومن دكتوره
0: اي
2: ومناسبه
0: اي
2: مو وسعر رخيص هاي مترهم
0: لا بس ما اقول لك كنت تحشيم هسه تحكيت لي حلوه يعني شكرا على حكايتك مره ترد طب مثلا على واحد احشمه
2: يعني من علمك استاذ هذا الحكي اذى المصلحه بس انا لازم اسولف يعني انت تسالني وانت تعرف
0: لا طبعا انت ما شاء الله تحكي حق الله
2: ما يصير
0: زين ما يصير ابد
2: اي ابد ولا تسولف فيها
0: زين خليني اسالك كم سؤال تفتر... انت اليوم كابو حمود
2: يصبغك بس تطلع يعرفك بعد
0: زين هسه مو انت اي واحد ابو معارض المن يبيع السياره خلينا نقول مو بيها خبزة مو هي بيها خبزة لأن هو التاجر بس اللي أيه. مثلا يعني خابر مثلا نفرض اليوم مو أبو حمودي كرمزية لأبو حمودي خابر على سلطان يقول له أقول لك أكو سيارة وأنت جناي أنا جناي مو بيع شرة أيه. خابرني يقول أيه. مثلا أكو سيارة حلوة تعال خذها المن ها منو هذا الشخص اللي خابره
2: زبون المعرض
0: ها
2: أيه. أيه. ما يخسرون هذا
0: إذا دائم ما يخسر ها أيه. أوكي
2: لا أيه. هذا ما ينخسر
0: ومن تعزب سيارة يرجع لك يعني كأنما تبقي حبل الود بينك وبينه صح؟
2: شنو أكو عالم تذب سويتش وتأخذ سويتش
0: ها هيك
2: ايه أكو عالم يعني صدق يعني ما تبقى السيارة هواي سنة هواي
0: ايه مثلي ايه
2: مو اي والله جديات والله القران يعني
0: ماكو واحد يروح بنفس السنة بده يحاول يعني يحاول سيارتين وثلاث سيارات حاولت والله بسنة
2: بس فد يوم اريد اخذ وياك فد موضوع والله العظيم
0: شنو حبيبي
2: مو انتقاد يعني هذا هو اللي يشترون سياره للجنس الثاني للطرف الثاني
0: ايه
2: عليك القران اخذه والله اسولف لك اوقف شعر راسك بالقران
0: انا بس يعني دفتي من شلون عنده قلب ياخذ لها
2: انا اقول لك شلون جماعه عدنان الجميلي
0: ايه هم هاي الفوربيا كاش
2: ايه
0: يعني انا كشخصيا هسه ممكن والله حتى ممكن لو عندي مال قاعد
2: شوف استاذ راح اسولف لك فشي سريع ماكو مال هاي السالفه مال اعلانات وهاي كلها
0: كذب اي طبعا
2: كلها كذب
0: اي اكو بايده يصرف
2: اعلانات و
0: 70
2: ورقه كلها كذب هاي انا عن تجربه ماكو هاي قدامي
0: حاجي باي شال الدعوه كلها
2: اي والقران كله كذب هاي فلوس انت شيله تعطيها لهذا الشخص بس مال انا عود اروح من الاعلان وانا بزودي وانا انت بالاعلام وتعرف الدرس
0: اي
2: مو
0: أي طبعًا.
2: يعني تتوقع بين شقه سعرها 500 و400 مليون يطوها البلوجر تعال سوي الاعلان
0: لا طبعا
2: او سياره سعرها اقل شيء وانت تعرف الاسعار
0: هسه راح اعطيك انا سر من اسرار المهنه انا احكي لك هسه 23 سنه انا بالاعلام هسه لا اسمع هسه انا 23 سنه بالاعلام ما فد يوم ابدا باش طولها ابدا طويله وكنت اشتغل بمكانات ورواتب خير من الله وارقام حلوه ما فد يوم اقتنيت سياره أو عقار أو بزنس معين ما فد يوم فلوسه من الإعلام ما فد يوم هاي أقول لك ياش صراحة أبدا الإعلام ما اشترى لي لا عقار ولا سوالي بزنس ولا جاب لي سيارة وت يعني هاي أحكي لك ياهاي لك هيك شيء
2: يعني أنا صدق مثلا 90,000 دولار ومدة 3 أشهر أسوي عقد اسوي عقد والله يسوي لي دعايه معقوله
0: ماكو هيك فيلم لا حجي فيلم هندي
2: هذا كله افلام ماكو ذني انا سويت افلام وسويت لي
0: اي ما عليك فيها
2: كله كذب
0: أي.
2: مو
0: اي
2: وانا بزودي اخذت جي وانا بزودي اخذت افلام
0: ذكحت يعني الله يخليك ذكحت هو بزودش بس مو بتعبش اذا بتعبي صح متعب الموضوع
2: استاذ ياسر تعرفه مو
0: ياسر يا ياسر
2: ياسر سامي
0: طبعا صديقي العزيز
2: ايه
0: هذا اخ
2: زيونه قريب علينا يوم اللي يجي اللي سالف في شكل يوم يضل سالفه ضحكه
0: موت يموت على سوالف ابو عبد الله
2: يموت شنو يموت ينطلق يقول انا ادري بالدرس اقول له ما يخل ما اقدر ما عندي صلاحيه اسولف فيك بالاعلام يقول اعرف
0: اي طبعا ياسر قديم
2: كنا نعرف
0: ياسر شخص اولا اعلام مميز وصديق عزيز يعني تربطنا علاقه بيه من 2006 قبل 20 سنه انا ياسر لليوم طبعا
2: يعني يوم اللي التقى بهذني وكذا ونسولف له وهاي احنا ماكو
0: وبس هو يحب العلوم جزء من
2: برنامج يموت علي ونس هو
0: اي ونس اي ابو عبودي خبر
2: سألته قلت له ها شو الأخبار؟ يقول جوا الصفر. شايف الصفر؟ يقول أنا هسه جوا.
0: يعني
2: طيب حرقت بيته الأخيرة.
0: إيه هو يعني صارت تعرض الواقعة الصحية شوية.
2: هم واقعة صحية والله.
0: الله يعينه. طيب أنا أشكرك أبو حمودي. شكرا جزيلا.
2: شكرا
0: ممنون يا حبيبي. هلا وبيك. السلام.
2: باي باي.

بالمناسبة خليني أكون كلش واضح قدام المستمعين، يعني أنا بصراحة أستثقل هذا الموضوع لسبب، إلى أنه أي إنسان اليوم كشخص، طبعا نحكي على اللي يشترون سيارات للنقات، أي إنسان اليوم يبادل لديه مشاعر جميلة رائعة مع إنسانة، متأكد هو دا يدخل على إنسانة هي أما تكون عين شبعانة، وهذا الموضوع كلش مهم، أو تكون على قدر المسؤولية، أو تكون يعني ما ممكن مثلا اليوم نفرض مثلا سي من الناس، أو مثلا خلال أطرح المثال على نفسي، أمثال تضرب ولا تقاس، اليوم أنا سلطان وصارت عندي رزقه وخير من الله، ودي نحكي هسا عمي هسا مو بوك، خلي أسميها هسا حتى لين الحلال والحرام عند الله سبحانه وتعالى ولو هو واضح، بس خلينا نقول مو بوك. يعني تيجي أنت اليوم، يعني ها أنت المتعرف عليها وما عندها سيارة، تمام، ما عندها سيارة، وانت ماكو ربط بينك وبينها غير مشاعر مشوهة، اوكي سمارت اقول مشبوهة بس مشوهة، تجي تنزل وياها للمعارض وتاخذ لها سيارة، يعني شنو الفكرة بالسيارة؟ يعني اكو ناس انا اعرفها صدق طيبة قلبي، يوظف لها سائق بسيارة بس باعوها. هاي اللقطة انا بالنسبة لي اولا تعبر عن التقدير لها، اثنين تعبر على انه هذا شقد حذق، لو ما اشتريتها بس قول انا عادي اخلي سايق وسياره من عندي يودوك ويجيبوك وما ترتي. طبعا انا اغلبهم يرفضون هذا الموضوع، يعني تفرفر وهن يعني ما اعرف، يلا طبعا عذر.

يلا خلينا ناخذ اتصال عندنا. الو الو، سؤال الحلقة مستمعينا، طبعا حتى نبقى احنا بموضوع الحلقة ما نظل نعلق على هذا الموضوع. سؤال الحلقة يقول: ما هو السر من اسرار مهنتك انت، مو اسرار المهنة اللي سامعها صديقك او قرايبك، انت مهنتك والناس تعتقد شيء وهو بالواقع شيء اخر؟ ارقام الهواتف للمشاركة 0780214115، 0780216117، وعلى الواتساب 0720114115. قل لي سر من أسرار مهنتك يعتقد الناس شيء وفي الواقع هو شيء آخر. عندنا اتصال ديرا، مش ليش عده شو ما عنده رصيد؟ إذا ما عنده رصيد عادي مو مشكلة، أي إحنا ما نخابرك عادي، إحنا ما نخابر أحد ولا نخابرك ولا نخابر أي. أنت تريد تصير بلوجر حبيبي، أنا أسويك بلوجر، تعال اشتريك سيارة. لا مو جي، مو أول، هي مو أول جي، أنت شايف إن أول ما يبدين ما أعرف ليش بتجيب شيروكي جراند شيروكي أخذ، ما أعرف ليش هاي ما شنو الرباط بهذا الموضوع ما أدري. بعدين تنتقل من الجيب مراتك القوية، لا تنتقل للتاهو شوي وضحها مو كلش، تنتقل تاخذ جيب موديل احدث، طبعا ال 18 كلش مرغوب، بعدين تنتقل موضوع احدث. بعدين اكو فئتين، الفئه اللي تروح باتجاه البرادو اي، والفئه اللي تروح باتجاه التاهو او اليوغن. بعدين هنا راح ننتقل الى منطقه اخرى اللي هي اما اللاند كروز او الجي. طبعا وش تبلش هي خطيه، هو مو مبلش هنا كلهن الجي 13 ماشية 187 مليار ألف أي، بعدين شوية قوم يصعدن، بعدين هي تبدي الأمور تختلف عندها. شو وقت تعرفها أنت وقعت؟ من تروح على الصيني قوم شوية الموضوع أي جيتر شنو حبيبي زين. يلا هسا خلينا ناخذ فاصل وبعدين نرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم. يلا يلا خلينا نرجع.

0: راجعين. خليكم واصلين. رشيد وياكم.
1: إنها رابعة بتوقيت الرشيد الأم.

0: موجز أمبام رشي أفهم هل بكم. أتى جمهوري برلمان يؤكد أهمية تدعسيرة بناء الإصلاح ومصالة جهود كافحة الفساد. المتحدث من الحكومة الزي سيد إيران وتركيا وزير العدل يوريه بإعادة هيكل التدوير التام للعدول في بغداد. التربية تعلن معدلات البقاء في درس التميزين والمتفوقين وثانويات كلية بغداد. عامة بغداد تنوه قطع طريق رئيسي جنوب العاصمة لوجود أعالي صين. العملية مشتركة قصف 6 أوكار للإرهابيين بوادي زيتون ضمن قيادة عليا كركوك. فصل المقاومة يؤكد عدم تنفيذ أي استهداف للقواعد الأمريكية في العراق والمنطقة خلال الأيام الماضية. عرقج وقت التفاوض يحين بعد تحقيق مكاسب ميدانية. تحركات أمريكية جدت أبي تدرس استقبال مزيد من طائرات تزور الوقود. كوريا الجنوبية تصح مواطنيها بمغادرة الشرق أبسط فورا. صلع غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا لكم في رعاية الله.
1: حساب زناقين المصرف الأهل العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 دينار عراقي يوميا العشر فائزين، 6 بائع ذهب أسبوعيا موزعة على فائزين، 6 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، 6 سيارات بي دبليو إكس 1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 6 مليون دينار عراقي لفائز نصف سنة وفائز نهاية السنة. ايش منتظر؟ زوروا أقرب فرع لمصرف أهل العراقي وافتح أو عزز حساب زناقي ويمكن يكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد وربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهل. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة رشيد فضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعناكم رشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ سوينا صباح حلو على مودك مومية على هوا أنا وإنتو كل سوا على رشيد أحلى هوا المنمة تحلى سوا من الأحد الخميس في بنجور للسبعة ونص الصباح.
4: يوم طويل بالزحام بمعاملات وناس بعرف سوق
5: هذا الشيء أكو توقع يلا هذا حجي سايد
4: أما الحجي سايد يراني سولف

0: قوي احد برنامج عن طريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
1: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي عن سلطان. برنامج عن طريق انتظركم ويا بين الاخر
2: انت كبير يا بعد وهنيك الله يحفظك.

طيب مسار جانا حياكم احنا بحلقتنا اليوم. سؤال نقول شنو السر من اسرار مهنتك انت ضمن مهنتفس؟ اعتقد ناس كل ناس الى ان هو شيء وبالواقع هو شيء اخر. شوعنا مستمعينا الساعة الاولى حق على مجموعة من المهن اللي هم بيها وضمن مهنتهم وقالوا الى هنا الاسرار يعني غير عند الناس والناس تعتقد بيها شيء بس هو واقع شيء ثاني نقول. طيب انتظر من عندكم الاسرار الخاصة بمهنكم. ارقام الهواتف 07-8-1-1-4-1-5-07-8-0-2-1-6-1-1-7 ايضا بامكانكم الاتصال بينا على رقم الاتصال 07-0-1-1-4-1-1-5.

0: الحين ناخذ وياي اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: مرحبا شلونك؟
0: يا هلا مرحبا الله يخليك.
1: طبعا انا لي ساعه منتظرك تقول رقم المناسب.
0: مايه
1: وياك مصطفى.
0: اهلا بك يا مصطفى. يا رقم ليش عندك؟
1: لا ما لحقت اسجل اول محل.
0: شنو سيارتك؟
1: ها
0: شنو سيارتك؟ سيارتك
1: توسام.
0: توسام ويطلع قدام الشاك
1: ماكو. لا مطعم والله عندك.

0: حاله معينه مثلا محفظه والله تاتي اليوم اسويها هسه المونت بلانك من تجي تبيع تبيع براند من تجي على ال في تبيع براند من تجي على يعني بقيه اللذرات تبيعها براند بس من اجيب انا اللذر نفس كل شيء واجي اسميها جلود السلطان ما حد يشتريها ما هذا خاص طبعا العالم في ذلك تشتغل على موضوع انه البراند نفسه سوى براندنج صحيح بحيث يسوق وانت اغلب السعر انا مره شفتها من احد يعني المستثمرين قال السعر اللي موجود على اي سلعه قد يشكل او يوصل الى نسبه 70% هو سعر البراند و30% هو التكلفه او سعر البيع يعني.
1: بالضبط
0: بس حلوة حبيت هاي خليها سرج عليها شو اسمها قلت لي أوقف وأنا شوية أحب الساعات وخصة اللي بيها تعقيدات بس ما أحب التعقيدات اللي غاية بيها شنو قلت لي شو اسمها 21 شنو شو اسمها
1: Zwan 21
0: أوكي والله على شكلها نجمة حمراء
1: نجمة حمراء هاي بالضبط استاذ صنعت لل يعني لل للطيارين الصينيين
0: هي شكلها هسه بدي اقول لك عباك شكلها ما هو مال طيارين
1: اي مال طيارين الصينيين
0: اي 1963
1: بالضبط هاي اللي يعني شو اسمه تاريخ شو اسمه
0: الصناعة لو بدايه البراند
1: لا يعني بدايه البراند العفو مو الصناعة
0: بدايه البراند اي بس هاي حلوه هاي طيب حلو اذا هاي وحده من الاسرار الخاصه بالساعات الى انه لما اقول ساعه صينيه فمعناها ساعه صينيه صنعت في الصين للصينيين مثل خلينا حتى نقربها للعالم يعني مثل ما نقول مثلا عن هونشي هي اللي دائما يسموها سياره الرئيس الصيني هي فاخره جدا هي تظاهي مو تضاهي مرات تعبر الروز رايز بس طبعا الأسعار ماكو رابط بالموضوع أو مثلا نحكي عن البراند اللي هو يعني باقي براندات السيارات اللي احنا نعرفها هي براندات صينية وهي ليست بي كوبي هاي أهم خوش سالفة زين أريد فسر بس قوي أي. انطيني بالبيع والشراء
1: بالبيع والشراء
0: ايه
1: رح انطيك صار كلش قوي
0: ايه
1: يعني اغلب الناس ما تعرفها بالنسبه للساعات الفينتج مو الحديثه لان يعني الحديثه تكون اسعارها معروفه
0: زين اوكي مكشوفه
1: يقدر شو اسمه التاجر يتلاعب هوايه بيها يقدر
0: صحيح
1: يعني معروفه حتى من سيرش عليها بالجوجل تطلع لك بالنسبه للساعات الفينتج سعرها يكون غالبا غير معروف
0: ايه
1: واغلب البيجات اللي على الانستغرام واصحاب المزادات اللي على الفيسبوك واللي على التيك توك اللي يبيعون ساعات فينتج ممكن تكلفة الساعة اللي يبيعها بخمسين 5000
0: ها هيجي تكلفتها عالية
1: ممكن بس مو دائما ها
0: اي يعني طبعا يعني. حلوة خوش سالفة
1: سعرها يعني الأغلب ده اللي بيع بالساعات الفينتج يصير الربح 3-4 أضعاف
0: طيب أنت كنصيحة للأشخاص اللي يشترون ساعات أشتري فينتج لو أشتري نيو كولكشن
1: والله ما هي نادر تعتمد على حسب الذوق يعني انا افضل الفينتج اي لان شكله انا اشوفه يناسبني احبه واسعاره تكون يعني مقارنه بالحديث اللي جاي ينصنع انا اشوفه انسب واجمل يعني
0: اوكي هسه عندنا سؤال بصراحه احد الزملاء من مسوي هي اوديمار وياه سواتش واديمار مسوين
1: تعاون
0: بين يا ناخذها الساعة لو ما ناخذها
1: لا والله ما تاخذها
0: ليش
1: والله بصراحة انا اشوف يعني اوديمار قللت من قيمته هواية من دمجت ويا سواتش طبعا ساعة هي تعتبر للفئة يعني للناس اللي يحبون يشترون في فئة يعني متوسطة خلينا نقول سعر رخيص ساعة لبس اليومي شركة كبيرة مثل اوديمار يعني بس ما طبعوا يعني بمبيعات خيالية والموضوع كان تجاري يعني
0: أزيل أسأل أبو شهد نظرك كمتخصص هي من الباع سواش لأودي مارت
1: من اللي شنو؟
0: من اللي باع يعني من الاسم اللي مباع
1: اللي مباع الأودي مارت طبعا
0: أي بسعر سواش
1: بسعر سواش يمر اسم عملاق يعني
0: أي يعني أي بس مو تدري هم أكو اليوم أكو يعني مساحة كل كبيرة لبعض

0: البراندات الموجوده. بس بالمناسبه طبعا مستمعينا ترى دا سولف يعني هذه الثقافه لكم يعجبكم يعجبكم ما يعجبكم روح دير على غير اذاعه. المهم اكو ثقافه اكو مجتمع كل كبير اللي هو يعني مثلا شو اسمها هاي احمد هاي الالكترونيه القديمه شو اسمها
1: كاسيو
0: اي هاي يعني انا تفاجئت بعدد الملايين اللي انباعت من عندها وللان يعني تشوف شخصيات يا الله لحد الان تشتريها مع العلم يمكن قد تعتبر رخصة يمكن هي رخصة
1: بالضبط ساعة رقم واحد بالمناسبة
0: رقم بالضبط انا تفاجأت بهذا الموضوع ساعة رقم واحد بالتداول بالبيع وبعدد يعني بالمبالغ التي تمشي رأها بيها
1: هي بتاريخ الساعات هي رقم واحد مبيوعة
0: اي يعني احنا نحكي عن مو كمية بيع لا وارد بيع هذه الساعة يعتبر الأعلى من بين كل الساعات يعني مجتمعة طبعا احنا ما لنا خصص ممكن تلقى 100 ساعة من هاي طلع لك ساعة واحدة من المكان بس انا احكي عن الرقم اللي بيعت فيه فاعتقد انه المتوسطة او الفئة المتوسطة او العملية لها مجتمع كل كبير يعني اكو ناس تحبها يعني
1: كلش
0: تحبها يعني واحد من الاشخاص اللي كلش احب كاسيو
1: بس استاذ اكو اهم اكو سر يعني بخصوص كاسيو سابقا يعني كانت تصنع باليابان حصرا ماكينه وكيس يعني كل قطعه بيها تصنع باليابان حاليا تصنع بالصين
0: قال الكواليتي
1: ها
0: قال الكواليتي هسه عندنا نحكي عنه ما له خص
1: الكواليتي جدا قل فرق يعني كل كبير يعني من اشوفك ساعه فينتج كاسيو صنعت بالثمانينات واشوف نفس الاصدار هذا انصنع هسه راح تشوف فرق من السما لي
0: اي تشوف صحيح حلوة هاي واحدة من الأسرار الجميلة أنا جدا أشكرك وكلش استفادينا وممنون من عندك أنا حبيبي إن شاء الله دائما تخابرنا سيف الرقم رحمة الوالديك
1: إن شاء الله
0: تحياتي لك حبيبي شكرا مع السلامة باي باي لو.
1: مع السلامة
0: هلا باي
2: كلش أنت بالنسبة لي
0: ليش
2: شمس الفجر والقمر والماي والغيمة وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي ممكن من كل شيء انت بالنسبه لي
0: لا ما احتاج
2: شمس الفجر والقمر
0: انت بس الشغله من عندك يعني بما انه انت حكيت هاي السالفه يعني شوف انه مصعب عزل الولد زي ما احنا نحبه
2: ضيمك وضيمي علي
0: مالي خاصاني جال لا هاي لا ما رتب الامور
2: هذا
0: اي هو انا اسف

0: يعني بصراحة يمكن خلال الحوار هسوي له قبل شوي يمكن حكينا عن بعض التفاصيل. خليني أذكركم أولا بالرقم لأنه بصراحة هو يعني عتب علينا ديفولت يعني ضمنا. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 وعلى 0780211 6 4. وبإمكانكم الاتصال بنا أيضا على الواتساب على 0720111 4115. سؤالنا يقول: سر من أسرار مهنتك. الناس تعرف شيء هو بالواقع شيء ثاني، وأنا ذكرت أكثر من مرة إنه يعني شنو الشيء اللي أنت ممكن ما أدري تشوفه، شوف إنه هذا لا كشيء يعني هو عادي بالنسبة لي، بس العالم مثلا ما أخذته بتفصيلة ثانية، ما أخذته بسالفة يعني فد موضوع. أكو أسرار مرات تصير بالمهنة مو كل واحد يقدر يفشيها. ليش؟ لأن هي مطية فد عفوا فدها للمهنة نفسها أو للممارسة المهنية أو للوظيفة أو يعني مثلا يعني واحدة من الأشياء. مثلا أحد الأصدقاء فد يوم قال لي على فد موضوع، طبعا سيخص دائرته سماع، ما أدري نحكي عن الدوائر كلها، هو أغلب الدوائر هيك. فبدنا نحكي أنا وياه بسالفة، فقلت له أقول لك دائما يعني الدائرة مالتكم من واحد يروح معاملة ما أدري شنو هاي، روح خليها وباكر تعال عليها، أو دائما اذبها مثلا تعال ورا الوحدة ورا الثنتين. قلت ليش هذا الوقت يعني مثلا هي تحتاج مثلا بس توقيع بس سالفة هاي؟ فقال لي احنا بالنسبة إنه يعني أنا كهو دا يحكي، قال لي أنا بالنسبة لي شغلي دائما احنا مثلا عندنا مجموعة معاملات، اكو معاملات اللي هي يراجع بيها مواطن، واكو معاملة مثلا يراجع بيها واحد مخول، واكو معاملة مالتنا جاية يعني مدفوعة الثمن يعني بيها رشوة. قال فذني مرات المدير شو يسوي حتى هو يبعد الشبهة عن نفسه، او مثلا يجيب مجموعة معاملات بحيث ممكن من باكر عقبه يصير ما يصير يقول لك والله مثلا انا طبعا عليه معاملات هواي ما انتبهت، انا مو وحده وحده واقلبها هاي. قال واحنا مرات نريد احنا نمشيها، فايش نسوي؟ نقول له يابا مثلا ذني بس توقيعك. فهو باعتبار انه احنا كلها مراجعيها، وطبعا شايفينكم 50 قسم تدقيق عندنا بالهذا، ودائما يطلع عندنا فساد بالهاي. المهم اساس احنا مدققيها، فبالتوقيع من تمشي وختومات وهاي فضيع المعامله، الغلط ويا الصح ويا هذا ما ادري شنو اللي ماخذين عليها رشوه اللي مراجع بها واحد مخول ومطيهم جزء من اللي يعني. قال فنسلكها. فلذاك اقول له انا المواطن مثلا تعال روح باكر، قال انتظري اما بنهايه الدوام خلي المدير يوقعها، اما اول ما يجي الصبح مخبوص بعده. تدري الموظفين كلهم ما يتريقون ببيوتهم، ما اعرف ليش ما يتريقون ببيوتهم، ما عندهم ريوق وما يحبون يتريقون، اللي لازم يستهلكون هاي ساعه ونص من الريوق، وعندهم ساعه يصلون او مره شوف واحد يصلي يعني 4 ركع مال الظهر ساعة. المهم ولازم أكو مثلا أنا مديري الجديد هذا شايف هسه بدوار الدولة، ياب المدير وين طالع، فلان موظف وين طالع، أو مثلا موظف إذا طبعا أكو دوار إذا موظف بيها خذ إجازة 3 أيام حجي نهبنا أي ما يعني شيلوا العراق كله يوقف ما حد يوقع مكانه. ما أعرف ليش ماكو بديل بالتوقيع أو بالتخويل أو بي طبعا هاي البيروقراطية الموجودة عندنا سخيفة في دوائر الدولة. على العموم فهي عندهم هاي السالفة انه قال لي هذا واحدة من الاسرار مالتنا. قال في اي واحد يعني بالنسبة لدائرتي اي واحد اقول له ساعة يعني ارد امشي براسه في 4-5 معاملات. قال لي المدير شو بدي دقق؟ دقق اول 5-6-10 معاملات دققها بعدين يميل. قال فيوقع قبل. قال بينما إذا أباها واحدة من الأساليب، قال بينما أنا مرات بس شو أسوي إذا المدير مثلا من هذا المعصلق على قولته هو، طبعا شو معصلق يعني ما يأخذ رشوة فيسموا معصلق يعني هم بحواراتهم. فقال لي إذا المدير من هذا لا أمل له، كل ما يجي مراجع أخذ المعاملة وأدي له إياه، كل 5 دقائق معاملة. فيمل ذاك يعني شايفته 5 دقائق تجيك معاملة يعني يجيبك الثاني بعدين ورا 5 دقائق يجيبك، فيربك يخليه طول اليوم هو يشتغل المدير. أو قال نتفق إحنا 4-5 موظفين كل 5 دقائق واحد يروح على المدير، على المدير يعني يقدم له معاملة فملي له بالضبط. فبالأخير يقول هو يرضخ، لازم يرضخ، يقول إحنا عندنا أساليب الرضخ المدير لو ما أدري شو يصير. طبعا دا أحكيكم على هذا الموظف صديقي ومديره حاليا، فتخيل منهم كم موظفهم. المهم ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو
0: يا الله
1: ابو السلاطين شلونك؟
0: هلا
1: شلون صحتك؟
0: يحفظك يخليك. من وياي؟
1: خذلك محمد من بغداد.
0: اهلا بك يا محمد. حلو محمد راح. محمد شويه عنده وضع مو زين يعني ما يهم. شو تريد تقول لي؟ اكو اتصال لك؟ يلا الو الو. ليش سده؟ ما عنده؟ دقت عليه صاحبته؟ ممكن امه تطلب خبز؟ ممكن مرته قالت لي جيب لنا وياك حفاض. الو نعم
1: ارجع مره
0: ثانيه اقول لك، ليش ما يريقوا يعني يطلع بيريق الموظف؟ ليش ما يتريق؟ ليش؟
1: بالبيت ما يريقوا حبيبي، طلعوا بدون ريوق.
0: يعني الخلل بمرته احنا نتحمل مسؤوليته؟ اي يعني هسه احنا ناشد نسوان الموظفين نقول لهم بلا زحمه ريقوهم عمود من يجون يسوون انجاز بالمعاملات؟
1: يا اخي هم كارهينهم بس يريدون يطلعون من البيت.
0: شنو تكارهيهم؟ ذاتك هي ماكو ماكو ماي ماكو الله الله يعني الله يسهل لك طريق السلام.
1: الله وكيلك الله وكيلك ما حد يريقك.
0: خب هو اذا اذا اذا وصل في الدرجه وظيفيه جيده وموته تقاعد ماته جيد يومين تتي عليه بالموت هي.
1: لا حبيب هو يروح هناك يريق خاصه اذا كان مدير.
0: اي
1: اكو اكو جماعه يريقوا مثلا.
0: اه
1: اي من يريقوا يهتمون بيش حيسوي هذا راح يروح فرق اخرى معوز اهتمام.
0: اي
1: اي
0: مو يبقى هو شنو تبقى هو وميول المدير. اكو مدير يميل المن للموظفين الذكور ان يريقوه. ليش؟ لان على مود يعني انه خلص يريقوه لان هو يدري انه اكو جزء من المحصول يمه. واكو يميل الى ان يريقوه الموظفين من الاناث لانه هو شويه راخي عدي. اي شويه قلبه رهيف شويه هو. اي واكو لا اكو هو واحد يعجبه يروح ياكل يم مطعم قريب من الدائره. طبعا الدائره مشغاله والموظف مراجعين موجودين هو ما يهمه بس المدير المهم بده يراجع. فيروح يم هذا بالمطعم ويسولف وياه وشلونك استاذ وش اخبارك وشلون وش عندك ما عندك. وفي بعض الاحيان انا الحقيقه ملاحظها الى انه اكو جزء من المعامله تتوقع يم المطعم ما اعرف ليش
1: واثناء الصلاه هم تتوقع
0: اثناء الصلاه بين بين الركع بين ال بين ال هي اتوقع بين الركعه الثانيه والثالثه يوقعها.
1: والله والله هو هو هو هو راكع هو وراكع.
0: اي
1: انطال قلم اذا بالورقه وقعها. هاي شوفت عيني.
0: والله العظيم لا اكو خوف من من رب العالمين استغفر الله. لا خوف من لك عيني بس اردفتهم هذا يا الله بشر مني ايش يخاف هذا البشر هذا البشر مني ايش يخاف
1: والله من كل شيء ما يخاف
0: والله ما يخاف والله العظيم والله. والفرد والله العراقي اصلا هو مع اعتزازي واحترامي اليه اخي عينه وقحه ما يخاف.
1: اي أيوة والله والله
0: هو بيمكس بالمناسبه هو ما يخاف واكو اكو منطقه هو نفس الشخص اكو بيفد مرحله مو يخاف يصير جريدي. أيوة ما تفتهمه شو شنو هو شنو وضعه. اي
1: أيوة والله
0: لك عيني علي الوردي خبط. أيوة الله رجال ترى ترى علي الوردي الله يرحمه ما مات يعني موت طبيعي من سوى البحث على الفرد العراقي انجلط ومات الرجال.
1: اي طبعا انجلط شيء شلقه
0: بنقول لك شلقه شاف الهاي كله.
1: طيب على طاري الخوف ثاني هواي مواضيع هوايه.
0: ايه
1: على طاري الخوف.
0: ايه
1: انا عندي مربي لي بنزوله بالبيت. اي فالمهم طب جريدي بالشتنه
0: حلو
1: صاره بالحديقه.
0: اي ايه
1: هسه غير البنزوله هو الغريزه ما تروح يصيد.
0: بالضبط تفضل بنزوله صيدينها
1: خاتل والله يا لي خاوي بنزلتي خاف من الجريدي
0: يا حبيبي. اوكي طيب
1: لا ويكي اذا اقول لك خات خات الوراي يصيح مني اقول ابن القندره ايش بنزونه على شنو
0: من البزونه بينا اقول له حتى افتهم
1: والله انا ضربت انا ضربته بس قلت هذا راح يروح الغريزه مالته يعني.
0: اي
1: المهم انا راح العينتين وعلى طاري المدير هذا اللي يحب دائما يتريق.
0: اي
1: كان اكو ويانا واحد هم يعني مدير قسم ثاني هذاك وقت الريوق او وقت الدفع او مدري شنو شاف هاي الحركه مال يمد ايده بجيبه لو يضرب على جيوبه يعني
0: ها اي على اساس ما وينها بس اي اي
1: اي اوقف وقف يم يم الحساب انت لا انت تضغط يدفع الحساب ولا انت خليك يدفع الحساب
0: انت لا ماكو
1: اي اي طبطب على جيوبه اول شيء طبطب على جيب الصدره مال القميص وجيب بناطيره لا طلع الفلوس ولا مخليك تدفع الى اخر شيء تدفع لا لا لا يلا
0: انت بعد تستسلم الواقع الحالي بعد
1: تستسلم وتدفع
0: خصوصا اذا انا موظف وهو مشيلي هواي سوالف وأنا أسحب ويا الفايل كل فايل 25,000 حلوات ما يخالف.
1: أي يعني هاي هم واحدة من عندي المال ضريبة ذني هواي عندي أنا راجعت الضريبة. أي فخلصت المعاملة كان تفتح لي فتحة المجال.
0: أي
1: الله أنا سويت هاي شافت بعد يعني إحنا مرات يعني تأخذنا هاي اسمه يعني أي فغلت ظليت ساكت بس أباوع. أي وهي قامت تفتح المجال وتسد المجال تفتح المجال وتسد المجال.
0: عطلان ست أصلح أشياء.
1: أي يعني أبى صبها.
0: أي يعني رتبها لملي الحكي. أي
1: يعني قلت الدولي أنا شيء كان يقول لي دحس يا أخي دحس.
0: حلو.
1: اي والله قلت يعني شحس المجال بيه مشكله. اي كان تقول لي عيني الله يخليك حمراء خضراء
0: اي شيء ذب. اي ذب ذب من شغله عدت تفول بنزين تو سياره شيء
1: المهم انا هم والله طلعت من جري حطيت لها 200 دينار كان تقول لي قد فوقه.
0: اي ما خاف هسه قالت
1: لا لا ان شاء الله انت بوجي قالت لي قد فوقه شايف ايش يعني
0: انا البارحه كان عندي يعني موضوع فانا دا اراجع به هو يخصني وشخص اخر يراجع به فقال لي وطبعا رحت عليهم واكو يعني ناس مخابره هذا الشخص راح يجي وهيك اوكي والمخابر شخص كلش ما شاء الله في مكان يعني مقدر ومحترم
1: اي
0: وبنفس الاختصاص واعلى منهم وجيت حكيت اني وهو حكى ويا الرجل بمنطقيه وطلع من يعني عائله هو دا يتحدث لي احنا فلان هيك وظلينا نسولف اني وياه حلو فقلت له قلت له شو وقت هي تخلص قال لي خلاص هو اصلا المدير خابرني لان فلان اللي اني هو صديقي مخابره قايل له مشي مال فلان طبعا مشيها مو غلط هي صح بس مو هم عصلقوا حلو هنا الامور اسال هنا حلو الامور فقال لي بس هو يجي وخلاص هو خابرني قال لي هاي قال لي بس استاذ حتى لا تعبك انا حبيتها والله اللقطه بس انا طلعت انا الغشيم قال لي حتى لا تعبك فلان يجي هو ياخذها حتى انت خاف مشغول لان اني قالوا لي يعني عندك اعلام وعندك شغل وهاي فانت براحتك خلي فلان يجي قلت له لا انا هم قلت له لا خباني اجي اخو قال لي لا لا انت يعني انا ادري والله حتى المدير حكى علي طبعا ما ادري كذب لو صدق اتوقع كذب انه شلون تخلي استاذ سلطان يجي
1: اي شفت
0: اوكي يابا قلت له خير وبركه خابرت يابا فلان هيك قال لي انا خلاص اروح اجيبها من طلع قال لي اطلبها 50,000 قلت له ما ليش قال لي هذا طلبها بلسانه هم اثنين كل واحد طلب 25 قلت له ليش ما قالوا لي بحيث هو ذاك قايل لي قال لي يعني كان قلت له استاذ سلطان قال لي لا عمي هم يعني جاي مني مو مال نقول له
1: اذا هايكم مثلا الشغله الثانيه هذه نمسح فيها بموضوع ويقول لك اتكلتك
0: مو مشكله انا من اروح دائما اساني اليوم صار وياي موقف دائما ما احب اروح اني مرحبا يعني مرات اقول يعني توصل مرحله مو خلص بس من اشوفه راح ترج التليفون اقول لهم يا عندكم عرف لا يقولوا لهم انا اريد اجلس هيك فمال هاي مال رتبها ما رتبها لان انا صلف بساحه شيها مرحبا شلون كان اعلامي شنو رتبها ما فهمت وطبعا تدري ناتيه بس العالم اي بس هم يدقون طيب ابيك مثل اليوم ما قبل يوقع اي
1: طبيعي طبيعي الحمد لله متعلمين يعني
0: حلوه هي لطيفه بصراحه
1: اي تحسب حسابات
0: زايده ناقصه
1: يعني
0: تحسب حسابات بس شلون لما تطلع من البيت مثلا وعندك بس خمسينات يا الله
1: هاي بعد
0: ها بعد قسمه الله بعد هاي تعال صرف الساعه ب 8 الصبح
1: مش جاي اقول لك مال جبريه خاطراني
0: لا ما تشتغل خاطراني يا طول
1: لا طبعا لازم تروح تاخذ لك هديه في ساعه قلم هذا ساعه قبل فتره بالمناسبه يعني صارت وياي اكو جماعه يعني حبوا يرتبون لنا الامور هي شغله صحيحه احنا ما عندنا يعني مخالفه بيها
0: طيب
1: اي بس يعني هم لقوا تعرف يعني
0: لازم يلقون
1: هذه ها حطلع عليك هالقد مبلغ راح اطلع عليك هالقد مبلغ هيك يعني في الموضوع اخر شيء تدري كان يقابلني الساعه 7 بالليل
0: اي
1: ها اللي شغلتك تصوب وسهله
0: حلو يا الله
1: اي لا سهله وتصوب
0: اي
1: اي يعني قلت له يا الله ويدك يلا ان شاء الله خير في هذا المكان يعني فاتح بيوت وكذا وما اعرف شنو اي كان يقول لي بس شويه تكلفك يعني قلت له
0: تكلفني
1: قال لي افضلك اياها بايفون
0: ايفون
1: اي اسمع ايفون 14 رصاصي
0: مش عجب 256 512
1: سكرين كارد ذاكره 512
0: 512 حلو عنده صور هواي
1: يعني لا شلون شرفني يعني كلهم رصاصي اي على اريد 14 رصاصي سكرين كارد ما اريد هذا اللي يعني
0: شو اسمه اي والله خلي كفاله لان شويه تدري خاف يصير صيانه
1: حب الرصاصي ما حب البرتقالي
0: ما حاب البرتقالي
1: اي
0: فهو
1: اي فالمهم يعني هو الرجال طلع يحب رصاصي.
0: اي شويه اي هم زين يحب رصاصي لو حب ملون كان ورحنا.
1: اي مو قال لك يحب رصاصي والله.
0: يحب رصاصي
1: تفضل هالشغله هذه. اي والله عليهم الاحيان يعني تعرف الثاني اسد
0: طبعا لازم.
1: اي فرح جبت ايفون رصاصي 512
0: عافيه عاش ايدك. اهم شيء 512 دير بالك. اي
1: وبعد ما اعطيت اياه قلت لعن الله الراشي والمرتشي يعني لعن الله عليه وعلي.
0: اي بعد خلاص بعد حتى مو هناك ايام وقت الصونده لازم احكيها حتى اقول له يابا والله قلت
1: والله استاذ والله استاذ هي الصونده يا بتاعنا ظهر من زمان بعد.
0: اي والله
1: لا والله انا يعني صراحه من رجعت يعني انا اعطيت اياه يعني على مرض صراحه اعطيت كذا ما ادري شنو بس وصلت لها يعني مره ثانيه قلت انا هسه انت عندك طريقين يا اما الطريق الاول انه تدفع الاكثر وراح تتاذى زياده وما ادري شنو هذه وانت يعني تقول نفسك انه انت مظلوم يعني او تضطر انه تروح تطي رشوه فانت قدام طريقين يا طريق حسب برايك انت يعني
0: وجهه نظري
1: وجهه نظرك المفروض تقول والله انا ادفع الاكثر
0: ايه
1: زين في حال انت الاكثر ما تقدر تدفع بس تمشي الامور شلون هذه
0: ابطل شنو شنو اسوي خابر تليفون شنو اسوي يعني ايش اسوي ابطل من الموضوع
1: ما يعني ما تقدر تبطل مشروع قائم وده يشتغل
0: اي ادفع
1: ولازم انت توصل
0: هذا ادفع هذه. ادفع
1: مو اقول لك حتتكلف اكثر بس هذه راح يمشي لك اياها فانت شوف يعني هي اللي هو الواسطه يعني
0: لا هو هو مناسب وصلك مرحله يعني خلاص لان شوف هذا العراق بكل معاملاته وهي خل تعتبر الجهات الرسميه هذا ما بيسوي بلاغ شو يسموا هذا العراق بكل معاملاته يمشي بثلاث اليات الأولى طبعا رقم واحد الرشوة
1: نعم
0: الرشوة
1: الرشوة
0: الثانية الواسطة الكلش قوية اللي بعديها ممكن يطلب من عندك هدية لما شالك بس الواسطة كلش قوية والثالثة وهي التي تعتبر نادرة كندرة الألماس في العراق لأنه مستحيل احنا ما عندنا سالفة ما لا الله اللي هن طبيعي
1: يعني هذه اكو مواضيع قلت لك هو لسه ما رحت كيت حكايه قلت يعني انه بعد شنو يعني الله ما يرحم من وراء هذه الامور
0: اي الله شال ايده من عندنا هذا دائما اقول
1: هو اي بالضبط هي
0: والله العظيم حاشا لله ان يترك عبدا لكن الله ش... انا اعتبر بالعراق الله شال ايده من عندنا
1: والله اتذكرت كل مره اتذكر هذه الاشياء كل ما يصير جدا بموقف من هذه المواقف اتذكر اللي يصير
0: ايه الله شال ايده خلاص
1: زين حاحكي لك على شغله هي
0: سريعا بس يعني
1: سريعة بس أنت ما تتوقعها الجامعة أهلية
0: زين
1: طالب دي يسجل إذا دي يسجل طالب
0: حلو
1: هذا الموضوع قد علي صار أنت تعرف يمكن موضوع التسجيل مع الطلاب تروح مجرد ما يقدم أوراق يرجع الإلكتروني دخل معلومات كمل ما أعرف شنو هذه مشت الأمور مالته تصور ماخذين من طالب 500 ألف حتى يسجلون قسم إدارة أهلي هو يقبل معدل 50
0: يا حبيبي حلوة
1: 500 ألف دينار وهاي قدام عيني بحيث هذا أكو واحد من طلع حشاها قال لي تسجل دفع ليش أدفع ما شنو قال لي
0: ما تسجل
1: مجاني هو إلكتروني أنت ليش قال ما عندي 500 ألف حتى يقبلوني بهذا قلت له والله عمي يعني اسمح لي أنت زوج
0: إي والله كان مش حيل أنت
1: والله قلت له قلت له أنت زوج يعني أنت اللي دفعت شيء
0: حياة حلوة الحياة حلوة العراق جميل وحياة حلوة ونشكر كل الموظفين 4 ملايين يتحكمون ب 40 مليون اوكي
1: وشمس
0: حلوة وشمس تخبل حلوة طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامة ناخذ اتصال الو
2: يا الله
0: تأخرنا عليك ادري بس احنا مو تدري موضوع من يجي من الموظفين تدري انا استفز وين الو
2: يا يا الله
0: بلال
2: يا الله.
0: وينك
2: موجود موجود
0: اقول لك موجود. اعتذر بس تدري انا يعني من يجي الموضوع يم الحكي على الموظفين يعني لا اوفر جهد
2: ولا عينك
0: اموت منهم ولا احبهم
2: كيف المضرب موت عليهم الموضوع
0: اوف والله العظيم انا لو يعني اتمنى انه يعني يوميا لازم اسوي لي فالدعاء انا اكتبه بايدي والله سبحانه وتعالى يستجيب منك مباشره مو الا هاي الادعيه الجاهزه تطلع لك
2: انا اتمنى
0: فادعي اقول يا رب كن من ضمنها يا رب ما عندي معامله بس اقول هاي
2: لا انا اتمنى من السيد علي الزيدي يخليك المستشار الاعلامي ويصير موظف مستشار اعلامي
0: والله العظيم ما سويه وداوم بالسبعة الصبح الله اكبر يا ابوي
2: لا وبالسبعة الصبح من بيتك الاخرى
0: يعني هسه والله قريبه لا والله الصبح ازدحام مره طلعت
2: صبح الزحام
0: الله اكبر طريق المطار زنجيل
2: يا
0: لا لا ما اقدر ما لا صعبه
2: شلونكم عيني
0: شلون الاخبار
2: انا اسف توني شغلت الراديو والولد كان قدام
0: سر سر اليوم من مهنتك ايه؟ مهنتك هسه تقول لي انت العالم تعتقد شيء والواقع يقول غير شيء مثلا حتى اعطيك مثل سريع انا مثلا قلت الى انه بالاعلام يعتقد الكثيرون الى انه اغلب الاعلاميين كلهم اذا مو كلهم طبعا انهم خريجين كليه اعلام لكن واقع الحال يقول الى انه خريج كليه الاعلام هم تقريبا 30% 70% مو خريجين اعلام بس العالم تعتقد انه كنا احنا خريجين اعلام وحكوا الشباب ومستمعينا وايضا كل اللي شاركوا عن سر يعتقد الناس كلهم فتشي لكن هو على واقع الحال شيء ثاني تفضل قل لي سر
2: للخطيئة الموظفين شو عليهم
0: ها مو هو دا يحكي على
2: الموضوع على الموظفين
0: ها لا دا يحكي وش عن الموظفين دي انا ايش قلت لهم قلت لهم لا واحد من اسرار المهن عند الموظفين لما يقول لك روح وتعال باكر اي هذا السر هو طلع الموظف احد الاصدقاء قال لي هو احنا من نقول له روح وتعال باكر حتى اني اكون المعاملات على المدير من يوقع امشي المضروب والمزور المدري شو واحط له اول 10 20 معامله صحيحه اي فدا اقول للمراجع عندنا نحكي على الموظفين الى المراجع من يقول لك تعال باكر معناه هو درد يسلك براسك 4-5 معاملات وما اخذ عليه رشوه
2: ما شاء الله يعني مع
0: احترامي للزينين
2: هسه
0: صايرين
2: كل صلافه
0: لا هسه ماكو
2: حكي مو مبني الموضوع
0: ايه.
2: ابن طيب. عمي ابن عم بسام
0: ايه.
2: مضيع الموحده مالته
0: طيب
2: يعني هم كلهم مسوين موحده
0: ايه.
2: فعد عرف ما خطيه ما اقول اسمه اليوم فايتني شويه بالموحده
0: اوكي
2: خابرته قلت له فلان ابن عمي هيك وهيك قال لي سعد بلال 500,000
0: يابه حلو
2: على السريع
0: اي مسعرها يعني تحسها مسعرها
2: لا لا والماستر مات يعدك تحول لي اياها باكر يجي اصور واعطي موحده
0: حلوين
2: بدون لا بلاغ مركز الشرطه لا قرار
0: باش قد حلو
2: تدري يعني
0: المعامله طبعا
2: لازم اول شيء تبلش تروح تخبر مركز الشرطه
0: وتاخذ البلاغ وتنشر بالجريده الرسميه
2: للمحكمه
0: 100%
2: هذا يامر لداره الاحوال انه يابا صدروا له صدروا له وحده جديده
0: ايش قد حلوه
2: هو قال هاي الخطوة
0: كلها ب 500 فض
2: 500,000 حول ليها على الماستر ماتي اللي يعني هو عندي الوقت من الماستر ماتي
0: تمام
2: وش اسمه وبيجي بس اصوره واعطي موحده
0: يا الله حلو
2: حلو يعني 500 يجوز للسيد المدير 200
0: جوز مثلا يجوز واحده يجوز مدير يجوز اي
2: طيب لا مو لازم اتوقع
0: لازم طبعا سر من سر اي
2: من مهنتي من تروح على صيدليه ويقول لك والله هذا بسعر الكلفة مثلاً فلان دوب 10,000 ويحلف لك 100 يمين إنه والله هذا والله العظيم هذا بسعر الكلفة فهذا كذب إنه يعني إذا أريد أجامل أقول 5,000 عليه وهو يبيع ب10 إذا أريد أجامل
0: إيش قد بالمية ربح أقل شيء
2: الصيدلاني يربح أقل شيء يربح 200% أقل شيء
0: كذاب
2: والله يعني حتى مثلاً هاي الحجابات اللي جبناها بسام
0: اي
2: هو عليه ب 600 دينار او يعني 650
0: زين
2: دينار يبيعها ب 3,000
0: اي
2: يعني هو عليه ب 600 دينار يبيعها ب 3,000
0: صدق
2: هذا ايتم واحد والله
0: يعني زين هسه خليني ارجع وياك اقل ارخص ايتم موجود اليوم بالصيدليه ايش قد يربح ارخص واحد هيك كل شيء ماكو
2: ارخص واحد براسيتول والفلاوز
0: ايش قد يروح
2: يربح بي يعني هو يبيع ب 250 دينار هو عليه ب 100 دينار يعني هم 100 وشويه بالمئه
0: حلو
2: واتحدى المستمعين ولو انا خابرك بالاخير المستمعين الصياده واحد يخابرني انا بلال عماد عويد يقول كلامك اتحدى تحدي
0: زين
2: قدام مؤسسه الرشيد وقدام استاذ سلطان
0: زين ماكو تسعيره مسعر اكو مسعر تقولون
2: سعر على عيني وعلى راسي سيد الوزير البارحة اجى افتر بالحرفية
0: ايه
2: حلو
0: ايه
2: اجى افتر الايتم مسعر ب 7,000
0: ايه
2: اكو بيهم يبيعوه ب10 اكو بيهم يبيعوه ب7
0: والسعر على الايتم شنو وضعه؟
2: لا اوكي اجيك على التسعيرة
0: ايه
2: انا مسعر لك اياه ب7 هو بيش واصل لك؟
0: ايه
2: واصل لك ب4
0: ها هيجي
2: في بونص مثلا واحد زائد واحد
0: ايه
2: مثلا يعني فلان ايتم يجيك واحد زائد واحد حتى انت لما تبيعه بسبعة انت ربحان سبعة.
0: اوكي
2: حلو
0: حلو هاي يلا هاي سمعتوا
2: او قوية يجيك 10 زائد 5 يعني 1 زائد نص ما تربح مثلا 15000 تربح 7 ونص.
0: لا ما ماكو شيء
2: ابو الصلاة يعني ما حمت
0: والله والله فلشتهم بلال شرف.
2: لا يعني مع احترامي كنا نشوف الدكتور والصيدلاني فد مهنة مقدسة لما طبينا في هذا المجال لا والله شفناها تجارة
0: اي تجارة يعني تجارة حياة
2: كلها براس المواطن الفقير
0: طبعا
2: يعني
0: إيه.
2: والله مرات يعني جد اني يعني تدرون بي ما اقول بس مثلا مره واقفه على 5000 بالصيدليه مثلا الفاتوره مالتها او الوصفه مالتها 105 يما شايله بس 100 يحلف لها 100 يمين 100 عظيم مصرف وهو ربحان منها 50000 انا لو اشتغل لو اخمز لو شيء انه يابا
0: 50000
2: وكل ساعه اخذها مني وانا جايب لك ايتمات الشيء بيها 300000
0: دي الله
2: كل صراحه اخذ 5000 منه.
0: طيب حلو
2: حلو
0: اوكي
2: تحياتي
0: انا اشكرك يا باي هلو
2: انا خادم
0: هلا
2: حبيبي
0: اخر اتصال ويانا الو
3: السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله هلا هلا شلون الاخبار
3: الحمد لله انا بالنسبه لي ما سمي سر سمي اعتقاد خاطئ
0: طيب متشي. اللي هو
3: الناس الظن بأنه التجارة الإلكترونية أو التداول هو لازم أنت تظل دائما على الفون أو الحاسوب طول اليوم
0: طيب.
3: يعني لازم نقابل الفون
0: ايه.
3: هذا الشيء خطأ
0: ايه.
3: الإنسان يقدر أول ما يقعد من النوم أو ايه. أثناء الأكل ايه. يسوي خطة احترافية ويتركها هاي أول شغله والغلط متعلم دارس متعلم مثلا أقل شيء مثلا 6 أشهر يعني حتى شيء منطقة يقدر يفتح فيه صفقات أما الشيء الثاني بأنه البعض يظن من يكمل دراسة ما يحتاج يدرس بعد الموضوع هذا الشيء خطأ
0: شون يعني
3: يحتاج حتى لو
0: وضحي لهم إياها هاي النقطة حريم
3: ومو مشكلة هنا مصطلحات
0: يعني
3: يحتاج شخص يدرس مثلا
0: أي.
3: مثلا أنا أقول اليوم درست ايش قد قول سنه درست وتعلمت ودخلت دورات من الدورات بيش يبدا الدورات اللي مدفوعه الثمن يعني اكو دورات مجانيه المهم يبدا من 800000 الى المليون المرات اكثر
0: طيب.
3: حلو اكل بيجنر الادفايز والبي اي بي الدورات تمام درس كمل قول درس على قد المبلغ اللي عنده يظن بانه هو بعد درس وكمل وحفظ ما يحتاج يروح يدرس ثانيه ما يحتاج يروح يدرس مره ثانيه ما يحتاج يروح يطلع على الصفقات غير اكو مرات الناس يعني تنشر صفقاتها او مثلا عندنا جروب العراقيين يعني بس العراقيين في تقريبا 9000 عراقي 9000 عراقي بهذا الجروب يتداولون يوميا ناس تنشر ناس تتعارك ناس ما ادري شنو بس المهم خذ شيء زين فينشرون صفقاتهم يقول يابا انا سويت كذا وكذا استراتيجيه انتظرت السوق ينزل يصعد يسوي كذا تصليحات ترامب من نفط ما ادري ايش يعني يقول احنا نتحاور بيناتنا ونطلع باللي يعني اللي نقدر بس هو اكيد الحظ يلعب دور صراحة الحظ يلعب دور
0: أي.
3: أي. ما الشيء الثالث ما يطول عليك يعني كده قد الختام الناس والمبتدئين يشوفون يتداولون كل يوم حتى يحققون استفادة أكثر يعني مثلا يومية مقطع روحة فاتح صفقات خابص روحة هذا الشيء خطأ الحقيقة هو الشخص مرات ينتظر أيام مرة ثانية ينتظر أيام حتى أختنم الفرصة المناسبة للربح بمبلغ يسوى مو مثلا 20-15 ما يفيدني الشعار المال لا يأتي من كثرة التداول بل بجودة الصفقات
0: أوكي حلوة حبيت ريم تدامي تجيب يعني قفلات حلوة
3: شكرا
0: والله والله لطيفة يعني دائما أنت مرات تسولفين عادي كمشاركة بس هاي بيها السالفة أنا أعتقد آخر جملة إلى أنه ليس بالتداول الدائم هي يعني باقتناص الفرصة في الوقت أيوة بالضبط إياها طيب حلو تحياتي
3: كل سوق ترى حتى بالعقارات بكل يعني
0: كلها كلها طبعا هي الفرصة على الفرصة إحنا نحكي عن الفرصة على الوقت المناسب للتفصيل
3: بالضبط بالضبط هو ذكاء مو جهد ولا تعب
0: لا لا هي ذكاء بالضبط شو وقت تطرح نفسك طيب أنا أشكر شكرا جزيلا شكرا هلا مرحبا مع السلامة طيب مستمعينا طبعا هسه شنو قلنا احنا هاي الاسرار اعتقد احنا اليوم شوي كشفنا اسرار المهن اللي الناس تعتقدها شيء فبالتالي اتمنى ان استفيد من هذه الاسرار واحنا ننتبه لها. ما بيها شيء، مرات احنا اصحاب المهن ترى بالمناسبه كل واحد عنده سر من اسراره اللي هي يحتفظ بها دون ان يعلم بها الاخرين. وواحده من الاشياء اللي احنا دائما احنا نفكر بها الى انه هل من المعقول ان يكون هذا السر هو حقيقي؟ نعم حقيقي. هسه اليوم على لسان اصحاب المهن هم حكوها، كل واحد يحكي في السر معين، وان شاء الله اسوي لكم اياها بعد، لان اكو بعد مهن اخرى اعتقد ما حالفهم الحظ كمستمعين يتصلون. هم نريد نعرف احنا هذه الاسرار التي يعتقد المواطن او الفرد الى انه هي شيء وعلى واقع الحال هي شيء اخر. نلتقي بكم ان شاء الله بخير وسلامه دائما، واتمنى لكم يوم جميل.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيزور إيران وتركيا. وزير العدل يوجه بإعادة هيكلية دوائر الكتاب العدول في بغداد. التربية تعلن معدلات البقاء في مدارس المتميزين والمتفوقين وثانويات كلية بغداد. عمليات بغداد تنوه عن قطع طريق رئيسي جنوب العاصمة لوجود أعمال صيانة. العمليات المشتركة قصف 6 أوكار للإرهابيين بوادي زغيتون ضمن قيادة عمليات كركوك. فصائل المقاومة تؤكد عدم تنفيذ أي استهداف للقواعد الأمريكية في العراق والمنطقة خلال الأيام الماضية. عرقشي، وقت التفاوض سيحين بعد تحقيق مكاسب ميدانية. تحركات أمريكية جديدة، تل أبيب تدرس استقبال المزيد من طائرات التزود بالوقود. كوريا الجنوبية تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط فورا. طقس العراق غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: كاسة كاسة كاسة

تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: يا ريت ما فليت.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5. 91.5.

لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات. أنت امرأة تبقى امرأة.

0: سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
1: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

موسيقى وأكثر. الرشيد أف الرشيد أف أم الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الرشيد وياكم. الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإيه مقبله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تستاهل بالحيل وإذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرة وخطواتي اللي بالحيل

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM إذاعتك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.

اليوم شو مودك؟ سوينا صباح حلو على مودك يومي على الهواء. أنا وإنتو كل سوا عن رشيد أحلى هوا المنة تحلى سوا من الأحد للخميس في بنجور بالسبعة ونص الصبح.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: كاسة كاسة كاسة

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل. راديو الرشيد أينما تذهب.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: نتمشي وياني
9: اسمع

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهم الأبيض، يرافقني الغالي عمر ثائر بحلقة إن شاء الله تكون حلوة علينا وعليكم، وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جالية عراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111 5007802117117. اليوم راح نحكي بموضوع إن شاء الله يا رب ينال إعجابكم، ولكن نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين وياكم، خليكم يعني.

مساء الخير مرة ثانية، وتحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-001-4150-78-02-116-117. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، ألف تحية لهم من أمريكا، كندا، أوروبا، من كل أنحاء العالم. أيضا

0: مو بتجاوز، انا ضد اي انسان يتجاوز. قول له باحترام، قول له هذا راح يسوي فلان خطا وفلان خطا وفلان خطا، بالعكس يحترمك اكثر ويحبك اكثر. يعني قول له هذا شيء ترى خطا ما بيه، مطعم كبير ومشتهر والى اخره، وانت تريد ليموم لهذا المطعم. يجتمع بالعمال ويقول لهم انا راح اسوي ساعات العمل على مدار 10 ساعات باليوم، وبدال وجبه مال اكل انكم وجبتين عاديدك الله يوفقك. لا يابا موافقين وموافقين، ليش هالكذب؟ ليش هاي المجامله؟ واحد يقول له خير من الله، وشلون والله فسرت يعني عده اتصال له. عليك السلام يا هلا. يا قلبي
1: يعني
0: حبيبي منو يعني؟
1: ابو شهد.
0: ابو شهد شلونك ابو شهد؟
1: خير بخير مو محاضر
0: والله صار فتره شو ما
1: يعني مدري حظوا مع الشيخ حساك محساكين يقول مدري عيبتك مدري عجل
0: حلو
1: ومدري الله بعدك مدري عجل
0: الله
1: مدري غرف وطلب مدري يقول ان طلع
0: الله الله الله عليك يا حبيبي شلونك ابو شهد اخبارك؟
1: كنت سالمين بخير
0: دومك ان شاء الله دومك ابو شهد. احنا ليش يعني على حساب حياتنا وعلى حساب تفاصيلنا جامع؟
1: شوف يعني موضوع كلش حلو بنقطة يعني دائما احب اخو مواضيع تنطرح احب اقولها من غير جاي حلو
0: حلو
1: يعني لا خاف شوي يعني لازم عقل نفهم او نحاول نميز اكو خطوات شايف هاي الفيلم ريد لاين الخط الرفيع كلش بين المجامله المهنيه دول بالبروفيشنال وبين الحساب الكذب من الميز او نعرف هذا الحلفات بين مني راح نعرف بس احنا يعني طبيعه الحال مجتمعنا يعني انا الناس انا دائما ما اريد اقول انا ما اساعد وما اكذب اذا واحد من الاغراض يخصني او من داخل بيتي لا مرات ما اخذ ولي ما مدح ما ادخل بيراد وغفو هذا الشوط فقعد اقدر معناه الحساب كذب يعني
0: صح
1: اي النقطه عندي ان الحد فاصل هون المجامله المهنيه بين احتياط طبيعي يعني مرات ماكو يعني اقتناعيه بالمئه قرار الاداره او قرار والفرقه المطعم مو الرئيس مره وسكر المطعم انا يعني بوجهه نظري ما اقتنع 100% بس اجامله مو راح اطقها بوجهه اللي راح اروح بكره اجامله يعني في اقل من التام يعني نقول حتى ما اقدر الشوط لان احتمال هو الموضوع وكل ما ياثر علي او كذا بس تبقى مجامله على حساب الحق وباطل لا لوسن لوسن ما فيها يعني مو هذا كثير حشاب يعني قاتل قاتل بنيت اسلم عليك
0: حبيبي ابو شهد والله
1: كلش كبيري فتن يعني قلت لك حساسيه نوعا ما يعني انا اشوفها يعني لو مصداقيه لو شفت هي هالمجامله اللي افهمها عاد
0: صح
1: ما المجاملات يعني اللي تسولف عنها
0: آه طبعا يعني انا يعني كل فرحان بهذا الاتصال ابو شهد
1: انا رجعت رجعي انا كنت اذا بيت داخل بعدين غير الحوار غير يعني حلقه بعدنا عن هواي شغلات تخص يعني مثلا شغلات ماضي قريب ماضي قريب ينتثر بسرعه اكثر ماضي بعيد
0: صح
1: يعني الاغاني هاي قريب الى وقت قريب تختفي نقول ما بنسعى 60 مره كذا كوران ما صار وايد حاسب العراق يعني ورا الحينات وايد صار ان الفاهم صح لا
0: صح
1: وايد صار الافلام افلام تركت بصمه معينه نوعا ما يعني مثلا المسوي تحول اثنينات قديم
0: يخبر هذا سوى هذا فتح ملف عارفين
1: هذا جم البوخ بس هو حتى ما شغال يعني الفكره القصه اللي صارت الفيلم هي تثبت يعني اجنده هذا شيء غير يعني
0: صح صحيح
1: اي قريت شفنا لها الحبه ثلاث

0: حبيبي
1: بالعكس بالعكس بالعكس منورت
0: نورة تحياتي لكم يعني
1: يا هلا عيني هاي لقطة يوم ينادي الواحد.

متواصلين معاكم على 0964770141 5072211 6111 7. وخليكم ويانا ومتواصلين في نصف القناة.

0: ورجعناكم تحية للأصدقاء والأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلون على الواتساب كاتصال عن جانا على 0967-114-115-078-0211-117. بالنسبة إلى موضوع لهذا اليوم، هذا من الأشياء اللي بدنا نحكي فيها اليوم، المجاملة بالعمل، المجاملة على حساب راحتك، المجاملة على حساب حتى في علاقات الارتباط، حتى في علاقات الارتباط. مرات البعض من اخواننا وبناتنا موضوع الارتباط بالبداية هواية لا توافق عليهم. ليش؟ توافق عليهم لأن إن هي بس تريد ترتبط بهذا الإنسان. يا هذا اللبس هيجي آن هيج آن هيج صار وتدلل من الشين كذا. هو يصير زواج، كل واحد يقول للثاني، يقول عيني هاي أنا لا تعلم هيج ولا هم يحزنوا. الآن صغير قوي عند قبعة على اتصال. اي والله انا قاعد اصبر راس اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء ورد حبيش حبيش. تسليم شلونك؟
1: الحمد لله. تحياتي لعموري.
0: تحيات عموري. ايش طيب سلامة الحال اللي حضرتك؟ يا غرفة يا غرفة
1: يا غرفة يا غرفة. شوفتي أنا على عادة طوالي حتى أولاً بصدر ما قاعد فيها. أنا من أجاك ومحتى قدك منتي حلوة في كل حوالها الحلوة، قدك في كل حوالها الحلوة.
0: والله ما دا أفهم أقصدتك بغرفة بالقلوب.
1: لا يعني أنا قصدت عشان أقول أنت حلوة اللي عندي أنا ونحيك نصير مجال هي ما حلوة.
0: نعم
1: تحت
0: لا واحد انا احكي قرار بواحد ياثر على حياته الشخصيه. واحد فات لابس قميص قلابه قميص حلو عليه، قال حلو عليه، قلت حلو هذا ما بي تاثير حلو قميص. ما اقول اول

0: اعرف عليك عطى طيب وما اقول له لا قميصك مو حلو عيب هذا ما مأثر عليه. اقصد انا اليوم اذا موضوع لي تاثير على طرفي يعني اليوم رجل امراه اثنين دا يربطون هي تقول له اني طبيعتي لا احب اطلع ولا احب روحه السينما ولا المول ولا كل شيء اني اعيش على الحصير واني توتيه فهو من كل عقله يصدق من تصير الحياه الواقعيه يلا عني كل اسبوع انا اريد اطلع ومن حقه تطلع لكن ليش ما كانت صريحه من البدايه هذه هذا هو مقصد الكلام
1: يعني انا في وليش بدي اطلع
0: شلون
1: مدرك لاني ما اتصرف على نفسك ما اتصرف على هو ليش بدي
0: اللي سؤال ما اثنين والسبينات معلات حب واحد يقدر يترك الثاني شلون عفو؟ الخطوبة مو كذيات هاي البعض من الناس مسويها كذيات بس مو كذي الخطوبة أحلى ترات إنسان بالخطوبة إيه. شو عفو؟ اي مو بالزواج ولا حتى بالعمل حتى هواي تفاصيل بشروط الحياة وهواي امور انا اشكرك يا تسليم شكرا
1: شكرا
0: اي شاريها لبيك يا هلا

آن الغشيم بين هالناس. زين، تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. احنا نجامل على مصلحتنا وعلى حساب راحتنا وعلى حساب نفسنا. يابا ابسط شيء، نطلع لهذا المكان، اي يلا نروح، ويندار على صديقه، اقول لك انا ما اريد اروح لهذا المكان. لا، قول يابا انا هذا المكان ما اريد اروح له. صح لو انا غلطان احمد الجنابي؟ تحيه لاحمد الجنابي الورد، الف تحيه. قول يا ابا راح نلم هسه ونجيب اكل فلان، اكله مندي، المندي خبل والمندي. لا، قول انا ما احب اليوم اكل مندي مثلا، انا اليوم مشتهي كباب. اشياء بسيطه، ايش قد ما هسه اللي يسمع يقول لك معود شنو الاشياء هذي يسولف فيها، اشياء هي بسيطه بس هي اشياء صحيحه، وهذه بدت تتفاقم بالعمل بالحياة بهواية تفاصيل. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من أصدقائنا، من صديقاتنا، من كل من يتواصل ويانا. فديوم من الأيام شفت شخص مجامل على حسابه، فديوم أنت مجامل على حسابك، على حساب راحتك، على حساب قوتك، على حساب تعبك، مجامل مدير، مجامل شريك حياة، مجامل هواي تفاصيل. تحية لأحمد الجناب الغالي، تحية حمودي. ايه يستاهل يستاهل يستاهل حمودي من الأصدقاء اللي أنا أعتز بهم، وصريح وتعجبني به صراحة. احنا نقول عليها الصراحة تكون بأخلاق حلوة. خلينا نسمع فتشي إهداء الحمودي، خلينا نسمع.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء المحبين الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-4150-7802-116-117. ألف تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحد من المواضيع المهمة والأساسية اللي هي المجاملة، تجامل على حساب بداية حياتك. يعني ناس قاعدين يرتبطون بالحياة وهذا الزواج ما بي، يعني ما بي كافلام. يعني الزواج مو بس أغنية ولا بس كلمة حلوة، بي جانب حلو، بي جانب رومانسي، وبي جانب عاطفي عالي جدا. لكن المفروض بالمثلا الارتباط ما بي ابدا مجامله، العمل ما بي مجامله. يعني جاك عقد عمل، لا كل شيء تقول ايه انا موافق وتوقع، يابا انت انت ما عندك، على سبيل المثال انا انطي، انت دوامك 12 ساعه، ايه موافق انا، لا نعمه. بعدين وراها تقوم انت تتأفأف شنو كذا، لا والله أنا لا، أنا شنو قلت، بس خلي ألزم شغل وعود بعدين ال 12 ساعة عود أسويها 6 ساعات. ماكو شيء، ما يصير من البداية. هذا يناسبني، هذا ما يناسبني، هذا يناسبني ما يناسبني. صارت كان بها ونعمت، ما صارت في مال لا. مفروض احنا نمشي بهالصراحة هاي. فهاي واحدة من الأشياء اللي احنا مجتمعنا دي يعيشها ودي يعاني من عدها بسبب كثرة المجاملة. هذا اللي احنا قاعد نقول، نسمع من عمار.

تواصلون وياكم. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-11-77-00 1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-7-0-1-1-5. ليش نجامل على حساب مصلحتنا وعلى حساب حياتنا وعلى حساب نفسيتنا؟ خلي نسمع من عندكم وننتقل إلى النصف الثاني. خليكم وياي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟

0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم، معكم الرشيد اف ام.
2: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: تواصلنا وياكم. تحية للأصدقاء، تحية لكل محبين وللأحباب وللناس، وإلى كل من يتواصل ويانا على 0964-77-00-11-4-1-5. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، المجاملة على حساب حريتك، على حساب شخصك، على حساب عملك، على راحتك، على نفسيتك، على هواية تفاصيل. ليش واصلين إلى هذه المرحلة أنه إحنا نجامل على حساب أنفسنا؟ شو السبب اللي خلينا نوصل هذه المرحلة؟ هل هو خوف؟ هل هو أنه الخاطر العيشة؟ هل هو نفاق؟ هل هو شنو؟ أسمع من عندكم ومن ناسنا من أحبابنا على 0964-77-00. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو، يا هلا.
1: أنا مهيمن، تحياتي لعماري.
0: الله يسلمك، يا هلا بيك.
1: أنا مهيمن.
0: أي نعم.
1: يعني البارحة المدرب لما انصبت نفسي اللعب، هو شنو كان عندي جامل؟
0: شلون؟
1: نفسي فشله بالمدرب، انصبوا نفسي.
0: مو كيف مرات كل مو
1: هذا قرار ما صير
0: بضمن فعين قدامه يا خ كان
1: ايش
0: ما تقول. يلا ما
1: اشكركم،
0: يا هلا يا هلا بيك.

0: تواصلنا وياكم. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، وإلى كل من يسمعنا ودا يتواصل ويانا. تحية لكل من دا يتواصل. وبالنسبة إلى موضوع المجاملة، أنه إحنا واصلين مرحلة بالحياة أنه إحنا دا نجامل على حساب هواية تفاصيل مهمة وأساسية وأساسية في حياتنا. طيب شنو اللي خلانا انه احنا نوصل الى هذه الدرجة؟ وليش؟ هواية اشياء مع كل الاسف انه احنا نوصل الى هذه المرحلة. شنو السبب؟ ليش؟ شلون؟ اريد اسمع من اصدقائنا، من احبابنا، من كل الجاليات. نجامل على حساب أنفسنا، على حساب صحتنا، على حساب نفسيتنا. يعني أنت مثلا تعبان اليوم ويخابروك يقولوا لك يابا خلي نروح يعني لمسافة نأدي واجب. ما بيجي، والواجب حلو إنسان يأدي. طيب روح أدي واجب، بس قول لهم، قول لهم أني ها أنت عندك شيء؟ لا لا أنا كل شيء ما عندي. ليش تقول ما أنا ما عندي شيء وأنت جاي تعبان؟ قول لهم ولو أني تعبان وما لي خلق بس راح أجي الخاطركم. أنا ما أقول لك لا تروح، لا روح، بس هذه الجملة قولها. قول أني اليوم فلاونزا، الله يبعدكم عن أي مرض، أنا اليوم فلاونزا بس راح أجي وأدي الواجب. تشوفون الفرق؟ بس من تقول لا والله أنا لا قاعد حبيبي ما عندي شيء، لا لا لا ولا يهمك، لا غلط، ماكو شيء اسمه ولا يهمك، ماكو شيء اسمه ولا يهمك. عندنا اتصال. الو، مساء الورد يا هلا يا قلبي، يا هلا بيك.
1: سلام، مره ثانيه اتصل.
0: منو؟
1: سلام.
0: سلام، هلا بيك سلام، شلونك؟ هلا بيك سلام الورد. يا هلا بيك.
1: يا بنت تسأل على المجاملة، المجاملة ترى تجي من التصنع.
0: المجاملة تجي من التصنع، زين؟
1: واحنا مجبرين هسه خصوصا بهذا وقتنا مجبرين نتصنع.
0: على حساب نفسنا؟
1: على حساب نفسنا، على حساب غيرنا، على حساب مصلحتنا.
0: يعني يحق لنا نجامل على حساب مصلحتنا؟
1: طبعا.
0: طيب انطيني موقف صار وياك سلام او قدامك، يعني انه شخص جامل شخص هو ما كان راضي بداخله.
1: ابسط شيء بالشغل، يعني انت مديرك لازم تجامل.
0: زين،
1: يعني ابسط مثال، او تريد تختصر حديث ومن قاعد مقابلك مثلا دا يكذب عشان سامع، او يعني سوالفه مو منطقي، يعني مثلا انت جاي تشرح، مثلا قاعد مثلا جاي تحكي على شيء هندسي وهو يطلب لك فد الموضوع مو يم الهندسه خلاص. انت هنا مجبر انه تجامله على مود تختصر حديث، هذا تكمل سالفتك على مود سالفه، انت راح تجامل مو على مود مصلحه، يعني انت على مود تكمل سالفه لازم تجامل المقابل على مود سكته خاطر تكمل الحديث مالتك.
0: زين، وهذا اللي الواحد ده يحكي سوالف مو حلوه، بس هو لان هو مثلا مدير مال مطعم، مدير شركه، ده يحكي سوالف مو حلوه وسوالف ما تضحك والكل تضحك، هي هي هي هي هي يسوي له
1: هيك. هي هنا انا هنا صرت انت مجبر تصنع اول شغله، والثانيه مجبر انه تجامل.
0: يعني العفو، العفو سلام، هذا مو نفاق؟
1: لا، النفاق من تجيني تقول لي مثلا استاذ عمار، كل احترام اليه حبيب.
0: زين، عمار يا عمار،
1: قل لي عمر، لا عمار على الاستديو
0: ده. ها عمر، عمر ثائر،
1: عمر ثائر.
0: اي نعم.
1: مثلا تيجي تقول لي عمر ثائر ذوقه ما حلو بالاغاني، مع احتراماتي الذوقه طبعا،
0: زين،
1: بس على سبيل المثال لهم الاغاني والمستمعين كذا. انا خاطر اكسب مثلا اتصال وياك، خاطر اكسب مجاملتي من اصعد وياك اتصال. اقول لك يمكن ايه صحيح، انا هم اتمرات هيك احسه، بس هو الولد لا ذوقه فوق فوق رائع فوق الحلو ما في. هاي هنا نفاق. بس انت مثلا موضوع مثلا المدير، خلينا نقول انت خوش سالفة المدير حمد نفسه قال اني واني مش فاكر ما تناقش انت ملاحظ انت تدري بي كذاب.
0: نعم
1: يعني بين السبب من يجيك يقول لك هاي كذا طلع سفن مو غاز، هاي بين كذب مو
0: صح.
1: زين فانت مش مجبر انه احتمال حتى ما مرات تصحح له الخطا مالته. ليش؟ خاطر مصلحتك، خاطر لاي انقطع من يمك يوم يومين لراتب، او خاطر لاي تقوم تتعامل معامله اللي ما تليق به. فهنا يبلش اتصلنا
0: حلو،
1: انا قاعد حزنان ضايج نص مجموعه جاي يضحكون جاي فرحانين، لازم اتصنع وياهم حالي من حالهم من الصنع الجامل. شلون مثل ما نقول يعني العفو شو ما نقول حتى الله الشيطان، انطي محبة تكسب رضا، انطي رضا تكسب محبة، او انطي طاعة تكسب احترام، انطي احترام تكسب طاعة، مو هالشكل.
0: طيب زي ليش ما أنا أتعامل بلطف لكن أكون يعني أكون صريح ما أجامل؟ مثلا اليوم أبو الشركة مثلا على سبيل المثال قال يا أبا شلون وجبة الغداء اللي ده نقدمها للناس، أبو المطعم أبو الشركة شلون الوجبة الغداء اللي قاعد نقدمها للموظفين، وجبة الغداء
1: الحر الاختيار للأغلبية، الأغلبية قالوا زين وحاشت ايدك والنعمة من الله، انت قمت انت بطقيت لا كانت فاهية
0: زين.
1: او كانت مالحة، تعرف شنو راح يكون الرد؟
0: شو يقولون؟

0: يكون على مود كلمة العافية، مو على مود إنه يمشي أمور، على مود يحصل عافية.
1: يعني هو
0: بس
1: هو هو البارحة، هو البارحة ميسي اللي هو أعظم لاعب بالعالم البارحة، كل شيء ما كل شيء ما سوى، الناس جاملته بطريقة مخزية البعض من الناس.
0: شوف على طاري ميسي وبرشلونة، أنا رجال ريالي.
1: أوكي.
0: من كنت الشباب بس هسه لا ما لي شغل بالطابة.
1: زين.
0: زين. بس هو الناس تريد هذا التصنع، يعني ميسي رجال عمره 40 سنة تم لعبة 90 دقيقة، شي يقدر يقدم لك؟
1: صح.
0: مو؟ شي يقدر يقدم لك؟ ميسي لاعب حقق إنجازات. ما خلى شيء ما سوى، يعني لا بطولة عرب، لا بطولة آسيا، لا ما خلى آسيا هو بعيدة، بس ما خلى أوروبا أخذ بيها كأس، الدوري الإنجليزي أخذ بيها كأس، كأس العالم أخذ بيها، يعني ما خلى شيء. الكرات الذهبية عنده معمل والكرات الذهبية، بس خلاص هو إجى دوره إنه بعد ما يقدر. هسه استاذ مهيمن يخدم بالاذاعه من 6 الصبح للستة العصر، من 6 ونص مهيمن بعد حتى ما يقدر.
1: اي صحيح، اتفق وياك. اي هنا أنا لازم انا اكون صريح، اقول ياباني ترى دا اتعب. مو
0: انت هنا عندك هذا الشغل منفرد بيه، ما عندك مشترك مثلا وياك سلام يسولف، وياك احمد، وياك فد 3 4 يسولفون. انت راح تقول هنا تقول تعبت، هنا لك مطلق الحريه. ليش؟ انت لوحدك وما حد راح يقدر انه يجامل على حسابك. ما راح يقول لك يا ولي ايش انت تسوي، راح يقول لك انا من 6 ل 6 قاعد جاي اسولف واحكي شنو ايش سويت. صير ابسط شيء راح اقول له صير مكاني وانا راح اقول لك ايش سويت.
1: طيب
0: بس اذا كانوا 2 3 وياك وانت قلت تعبت، والاثنين ثلاثه وياك قال لا والله اليوم متونسين، أبسط شيء إذا أريد مثلا مد إذا راح يقول لك شو تعبان هالأيام وضعيتك مو قسمرك. التصنع
1: إذا احنا مع الأسف إنه احنا نجامل، صح؟ ونجامل على حساب أنفسنا.
0: مجاملة مريودة أستاذ،
1: مريودة ما يخالف. نعم
0: زين، أنا ما مجبور أصنع إنه أنا أحب إذاعة الرشيد.
1: صحيح.
0: ما عجبتني أكو 100 إذاعة أقدر أفرها وأسمع اللي يريحني. مو؟
1: نعم.
0: أقدر أشغل يوتيوب.
1: صحيح.
0: زين، بس ما مجبور أقول والله إذاعة الرشيد مو زينة. هاي أكو هواي عالم راح تزعل من هاي الحكاية. مو زينة وخر عنها.
1: صح.
0: أي جاي تصنع والله إنه أنا عندي ذوق إنه غير رشيد ما حلوة والكذا حلوة وكذا، هذا تصنع. أنا ما مجبور أتصنع حد، فالتصنع يخاطب، يعني التصنع يخليك تقول للموزين أنت زين. المجاملة يعني أبسط شيء، يعني حتى الموزين إذا بغيت تقول له موزين قل له موزين، بس بغير طريقة. مثلا شو تقول له أبو شابح؟ قل له والله ما أدري. أبسط شيء قل له والله ما أدري، ما تجامله وتقول له إيه صحيح.
1: بالضبط، هو هذا اللي أقصد.
0: قل له إيه صحيح،
1: هذا اللي أنا أقصده. سلام، أني أنا كلش يعني سعيد بهذا الاتصال حقيقة.
0: أنا حيل طولت طبعا.
1: لا بالعكس، لا لا لا لا بالعكس، أنا
0: أجامل أنا يجي بس أحب والله.
1: أنت لا بالعكس، أنا أفرح إنه شخص يأخذ راحته ويسولف. بالعكس إحنا لعد المن البرنامج،
0: عائلتنا الثانية هي رشيد وعشتنا غيرها.
1: شلون؟ العفو،
0: أقول عائلتنا الثانية.
1: حبيبي أنت، حبيبي أنت والله.
0: سلامي،
1: نورت
0: أستاذ عمر،
1: تحيات عموري لك.
0: الله يسلمك، قول له يا أبو فشي طعم
1: أكيد
0: لما نوصل للبيت
1: إن شاء الله تتدلل
0: يا حبيبي.
1: يا هلا.

طبعا تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية لكل من تواصل ويانا، شكرا لأصدقائنا، شكرا لكل من تواصل ويانا. إذا نحتاج إنه إحنا ما نجامل على حساب أنفسنا وراحتنا وعملنا أو مبادئنا. مهم الأبيض كان يواكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. أترك الختام يا عمور، نقولكم في أمان الله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

المنجايني بعدي ايش وقتك فات انا طلسم عشق ما تفتهم معناي مو من باب حنيتك ولا مشتاق من باب الشماتة تريد تسأل جاي تشوفني بدونك شنو سويت ذني سوالفك عبرا علي هواي مو ذاك الجسر تعبر علي الناس كاتني العطش والماي من جواي جاي تريد تسمع كلمة ذليت لك ما عاش اللي ذلني وراح

سمعك هاي. أنا الما يخطن سهامي ولا حن ولا أبتش بظهر شامت ولا حن أذلك وأكسر جناحك وإلى حين تجمد أنك تبوس اثنين أديك.

متوقعتها منك وادري بيك تخون اذا بهلك خنت ما تخون بياني عرفتك مو الي بيومك شنت وياك مني دك بدي وتباوع الثاني يا ما تسوى التعب والدمع والحسرات وكسرت خاطر امي وكلمة اخواني حسبالك ضعت من دونك وذليت باوع باوع فوق راسك نجمة تلقاني لا تراهن علي وتقول ما انسى لو شي يصير حجمه انسالي انساني مو بس عليك تراب قد ما نسيتك من كثر ما ناسيك ميت لقيتك

البعتني الخاطر تمنيته هسه يشوف حالك وانت جاي تبوس العشرة. بقد حبك كرهتك واشتهيت تموت يا لمطف النهار وذابح القمرة. جاي تريد ترجع لا وحق الراح. أنا خلاني جرحك صاحبة خبرة. شلت ايدي وقلت وينك يا بخت الزاد ولينكر الزاد ملوحته تعثرة. سلم لي عليك وعوفني بحالي ما تعجبني كل شي لجنت غالي. بطرف عيني أشوفك لما نذكروك وش قد استحيل.

وحق روحي وترافتها البعتها وخنت عشرتها وحق السالفة الحلوة اللي قلتها الناس ما تسوى وحق الجابك البابي ذليل أو تشتكي غيابي الدموع انطيتهن كلمة وهاي برقبتي دمة بعد ما أحب ولا أشتاق وكلمتي بمية ألف زلمة.

نفسي عشت بس عايش الناسي، وهذا البياض بالقلب بين على راسي. خلصت عمره بجي سنة واضحك ثواني، مشكلتي طيب ولب قلبي على

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع أغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.